0: فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

يعلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

تَبَعًا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا،

الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

أقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قال

يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبينا آدم عليه السلام، البداية الأولى للإنسان، وهو الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفة في هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان مخلوق مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى وزوده بوسائل كثيرة حتى يتسلم هذه الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وهي الاستخلاف في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ومن شأن الخليفة أنه يقوم بالمهمة التي كلف بها من قبل من استخلفه، وكان من شأن الله عز وجل أن يزود هذا الإنسان بالوسائل التي تعينه على أداء هذه الوظيفة وهذه الرسالة العظيمة على هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع

0: ملائكته أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وعلمه أيضا الأسماء كلها، وذلك فيه تعظيم لشأن العلم، فالعلم أمره عظيم ومكانته كبيرة وفائدته فائدة كبيرة أيضا. ولذلك فإن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. وفي المقابل أيضا هنالك درس آخر نتعلمه من هذه القصة، وهي خطر الكبر. فعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، كان من أولئك الذين تمردوا واستكبروا وأبوا الانصياع لأمر الله عز وجل إبليس، الذي أبى وتكبر واستعلى على أمر الله عز وجل، فكانت عاقبة كبره وغروره أنه من المطرودين والملعونين والمبعدين من رحمة الله عز وجل. وفي ذلك ما يكفي عبرة وعظة لكل عاقل في هذه الحياة، أن يكون على وفق أمر الله عز وجل، وأن لا يستبد به الغرور، وأن لا يجنح ويبتعد عن أمر الله عز وجل. كذلك أيضا عندما ننظر إلى قصة أبينا آدم عليه السلام، عندما جعله الله في الجنة وأمره وأباح له أن يأكل كل ما يكون فيها ما عدا شجرة واحدة، فعندما ننظر إلى سلوك سيدنا آدم عليه السلام وأنه نسي أمر الله عز وجل فوقع فيما نهاه الله عنه، أيضا في ذلك فائدة وفي ذلك عبرة لنا. هذه الفائدة ملخصها أن في هذه الحياة نواه، وأن فيها مباحات، فعلى الإنسان أن يلتزم بأمر الله عز وجل، وعليه أن لا يتجاوز الخطوط التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأرض. فليس كل ما يمكن للإنسان أن يقوم به مباح له، وهنالك ما هو مباح وهنالك ما هو محرم. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، ويكون لنا تكملة أخرى في لقاء قادم بعون الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، رحلة إلى

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله الذي جعل آيات القرآن محطات نور تزود متدبرها علما وإيمانا وإحسانا، وبين كل آية وآية تنفتح للروح آفاق من النور والمعرفة والجمال. ما أجمل الرحالة التدبري إلى رحاب سورة سبأ المباركة التي جعلها الحق تعالى رحاب غراس لمعاني الإيمان تربط المتدبر بربه الخالق الرازق، عبر إشارتها إلى نعمه وآلائه وما بث من آيات، مذكرة بحقائق الجزاء والمصير. وها هي بداية الرحلة تستفتح بالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك كله لله، والعلم له تعالى كله، وله التدبير جل شأنه، والكائنات تعيش في ظلال ربوبيته وإحاطته، وهو خير الرازقين. يجد المتدبر في رحلته في رحابها أبرز مقاصدها في بيان أثر الشكر الذي به دوام النعم ونماؤها. وها هي تعرض لنا مثالين متقابلين، فالأول يتمثل في نبيين كريمين هما داود وابنه سليمان عليهما السلام، فقد سخر الله لهما ما لم يؤت كثيرا من العالمين. ثم يتجلى للمتدبر الأمر الإلهي الكريم: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، فالعمل هو عين الشكر. والمثال المقابل يأخذنا إلى سبأ، وها هم أهلها قد أسبغ الله عليهم الرزق والأمن، بلدة طيبة ورب غفور. وسمى فضله عليهم آية لما أفاض عليهم من الخيرات، فكانت مساكنهم علامة ظاهرة ودلالة واضحة على عظيم نعم المنعم، لكنهم أعرضوا عن شكره وتمادوا في غفلتهم وظلموا أنفسهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم، سيلا شديدا جارفا مدمرا، فتبدلت جناتهم ومزقوا كل ممزق، ليبقى الشكر حافظ النعم وسبب دوامها. وتؤكد السورة الكريمة أن الإيمان لا يقوم على التقليد الأعمى واتباع المضلين، إنما هو قائم على بصيرة وعلى تفكر في شواهد الحق ودلائله. ويجد المتدبر كيف تبدد أوهام المشركين وتفند مزاعمهم، مقررة أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الإنسان مسؤول عن عمله واختياره. وتلفت الانتباه إلى استحضار اليوم الآخر، فهناك تنكشف الحقائق ويتبين المآل، ولا تنفع الندامة حينها، فلا فوت، وأخذوا لملاقاة مصيرهم الأبدي. سورة عظيمة تكشف عن طبيعة المستكبرين والمترفين الذين يطلقون أحكامهم دون حجة، مستندين إلى ما أوتوا من سطوة، غافلين عن الحقيقة، ولا ينتبهون إلا عند فوات الأوان، عند انقلاب ترفهم حسرة وندامة. وتؤكد السورة الكريمة أن الوعي المستنير والتفكير السليم يقتضيان مجانبة الخوض مع الخائضين والتحرر من قيود التبعية العمياء. ضياء حروفه بهرا، وفيض نواله غمرا، عطايا من تلا وقرا، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فما أجمل التجوال بين هداياته والنهل من معين بيناته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور.
1: أعوذ

أُعِيرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى حيال هذه الآية المباركة التي تتحدث عن مناقب إبراهيم عليه السلام وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى لبيته. إنها الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلوها علينا مجددا يا أستاذنا؟
2: أجدد تلاوتها بإذن الله بعد أن تلوتها بالأمس.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها آية مباركة في سلسلة متصلة الحلقات تبين مناقب ذلك الرجل العظيم وهو أبونا إبراهيم عليه السلام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: بالأمس انتهى وقتنا ولم يتسن لنا أن نسألك عن المفردة الرابعة.
2: وما المفردة الرابعة التي تريد أن تسأل عنها وهي في الآية؟
1: قوله تعالى وأمنا، ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
2: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل الله أي شرع على عباده أن يكون هذا البيت دائما مرجعا للناس يثوبون إليه تعظيما لله، وأن يكون أمنا، أو كونه كذلك. الأمن مصدر ماذا؟
3: مصدر أمنة.
2: ومضارعه؟
1: يأمن.
2: وأمره؟
1: إئمن.
2: واسم فاعله؟
3: آمن.
2: واسم مفعوله؟ مأمون. أما المصدر فهو الأمن. الأمن ضد الخوف، طبعا تماما ضد الخوف، إذ الخوف هم يعتري الإنسان لتوقع ما يكره، وأما الأمن فهو أن لا يتوقع الإنسان ما يكره فيكون في دعة وراحة وسعة. ويكون أمن والأمن والأمان بمعنى واحد، ولعل الأمانة تلتقي مع هذين اللفظين في الاشتقاق وفي المآل كذلك، لأن الأمانة إذا أديت إلى أصحابها أمن المجتمع وأمن عليها صاحبها وأمن من أداها من عقوبة الخيانة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تفسر لنا هذه الجملة بشكل عام، وهي قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟
2: خلاصة ذلك ومجمله، واذكر لهم يا محمد، أي اذكر لمن تخاطبه من الناس ليؤمن، واذكر لهم إذ جعل الله هذا البيت الحرام والذين هم حوله وهم عماره كما يزعمون، جعله مثابة للناس أي مرجعا وإثابة لمن عظمه، وأمنا بأن لا يخاف خائف إذا دخل فيه، بأن لا يخاف من دخل فيه، كما قال تعالى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: لاحظنا هنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين في مكة مع أن المسلمين أولى بذلك، فما المغزى في ذلك وما السبب؟
2: السبب في ذلك أن الجاهلية كانت على حالة يرثى لها من أحوال الخلق، كان يأكل قويها ضعيفها، وكان يعتدي شريفها

على وضيعها كما يزعمون، فكانت الجاهلية مبنية على شريعة الغاب. وهذا البيت يعظمونه وهم يعتقدون، وهم حقيقة كذلك من أبناء إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله لهم: إن كنتم من أبناء إبراهيم عليه السلام فإن هذا البيت الذي أنتم حوله وتعظمونه

0: وممن يأمنهم غيرهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا البيت بالمثابة والأمن كما ذكر في الآية؟
0: إن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فيفضل ما يشاء على ما يشاء من البقاع، ويفضل من يشاء على من يشاء من البشر ومن خلقه، فله الخلق والأمر. وإنما جعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمنا، تشريفا للعرب وتشريفا لعباد الله كلهم، والعرب بالدرجة الأولى. ثم إن إبراهيم عليه السلام هو الذي جعل على يديه شرع ذلك، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، على أنه رمز لتوحيد الله، وإلا فإن البقاع لا تتفاوت من حيث كونها ومن حيث وجودها، ولكن ما جعله الله مكانا لتعظيمه فهو معظم بتعظيم الله سبحانه وتعالى.
2: فما الحكمة التي تتحقق من ذلك يا أستاذنا بأن جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا؟
0: إنما ذلك رمز لتوحيد الله، ورمز للانقياد لما أراد الله من عباده، فلا بد وأن ينقادوا بشيء معين، وأن يكون العنوان للإيمان الانقياد والطاعة والإذعان، فلا يسأل الإنسان لما ولما، كما لا تسأل لما كانت الصلاة 4 ركعات، وإنما المقصود من ذلك الانقياد والإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى، فحيثما أمر وأينما أمر فهو الآمر.
2: ولعل الحكمة من ذلك أيضا يا أستاذنا تحقيقا للوحدة الإسلامية.
0: إن الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم يجب أن تتوحد على شيء، والتوحد هو شعار الأمم التي يكون همها التقدم والرقي، فلا بد من الوحدة. ولذا جعل الله الكعبة رمزا لوحدة المسلمين على عبادة الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
0: وهناك قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فما سؤالك في هذا الجانب؟
1: سنبدأ أولا بالإعراب، أم ماذا رأيك؟
0: جميل جدا. على القراءة المشهورة، وهي قراءة حفص عن عاصم وقراءة أكثر من مقرئ، واتخذوا، فيكون الواو
2: حرف عطف يا أستاذنا.
0: جميل جدا. اتخذوا
2: فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا.
0: وأين فاعله؟
1: الواو،
0: واو الجماعة، مبني على السكون في موضع رفع. من مقام
2: جار ومجرور،
0: مقام مضاف،
1: وإبراهيم مضاف إليه،
0: مجرور وعلامة جره
1: الفتحة
0: نيابة عن الكسرة لأنه
2: ممنوع من الصرف.
0: جميل جدا. مصلى،
2: مصلى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر.
0: جميل. واتخذوا مصلا من مقام إبراهيم، هذا هو الأصل، ولكن قدم الجار والمجرور اهتماما به وأخر المفعول. أما على قراءة ورش عن نافع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
1: على صيغة الإخبار،
0: نعم، فيكون اتخذوا
2: فعلا ماضيا يا أستاذنا،
0: والواو هو الفاعل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، ولكننا بإذن الله سنستدرك ما فاتنا غدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبينا آدم عليه السلام، البداية الأولى للإنسان، وهو الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفة في هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان مخلوق مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى وزوده بوسائل كثيرة حتى يتسلم هذه الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وهي الاستخلاف في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ومن شأن الخليفة أنه يقول

0: يقوم بالمهمة التي كلف بها من قبل من استخلفه. وكان من شأن الله عز وجل أن يزود هذا الإنسان بالوسائل التي تعينه على أداء هذه الوظيفة وهذه الرسالة العظيمة على هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن بداية خلق هذا الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وعلمه أيضا الأسماء كلها، وذلك فيه تعظيم لشأن العلم، فالعلم أمره عظيم ومكانته كبيرة وفائدته فائدة كبيرة أيضا. ولذلك فإن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. وفي المقابل أيضا هنالك درس آخر نتعلمه من هذه القصة، وهي خطر الكبر. فعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، كان من أولئك الذين تمردوا واستكبروا وأبوا الانصياع لأمر الله عز وجل إبليس، الذي أبى وتكبر واستعلى على أمر الله عز وجل، فكانت عاقبة كبره وغروره أنه من المطرودين والملعونين والمبعدين من رحمة الله عز وجل. وفي ذلك ما يكفي عبرة وعظة لكل عاقل في هذه الحياة، أن يكون على وفق أمر الله عز وجل، وأن لا يستبد به الغرور، وأن لا يجنح ويبتعد عن أمر الله عز وجل. كذلك أيضا عندما ننظر إلى قصة أبينا آدم عليه السلام، عندما جعله الله في الجنة وأمره وأباح له أن يأكل كل ما يكون فيها ما عدا شجرة واحدة، فعندما ننظر إلى سلوك سيدنا آدم عليه السلام وأنه نسي أمر الله عز وجل فوقع فيما نهاه الله عنه، أيضا في ذلك فائدة وفي ذلك عبرة لنا. هذه الفائدة ملخصها أن في هذه الحياة نواه، وأن فيها مباحات، فعلى الإنسان أن يلتزم بأمر الله عز وجل، وعليه أن لا يتجاوز الخطوط التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأرض. فليس كل ما يمكن للإنسان أن يقوم به مباح له، وهنالك ما هو مباح وهنالك ما هو محرم. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، ويكون لنا تكملة أخرى في لقاء قادم بعون الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل الليل لباسا لتسكن فيه الأرواح، وجعل النهار معاشا لتنطلق فيه الأجساد نحو الفلاح. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن محاريب العبادة لا تقتصر على السجارة والمسجد، بل تمتد لتشمل كل مصنع وكل حقل وكل مكتب، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي مشى في الأسواق وعظم شأن الأعناق التي تنحني كدحا لتغني أنفسها عن السؤال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

سريرة الخفية التي إذا صلحت جعلت من ساعات عملك الطويلة ومن عرق يمينك المنهك صلاة متصلة ترفع إلى السماء. فما هو مفهوم العمل عبادة في ميزان القرآن؟ وكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم في سبيل الله ليشمل الساعين على أرزاقهم؟ وكيف نحول روتين الوظيفة إلى معراج نرتقي به في درجات الاستخلاف؟ حين نبحر في آيات القرآن الكريم نجد مشهدا ينضح بالتوازن العبقري بين حق الروح وحق الجسد. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأملوا هذا الانتقال الرباني السلس. لم يطلب القرآن من المسلم أن يبقى معتكفا في مسجده بعد انتهاء الشعيرة، بل أمره بالانتشار، والانتشار يعني الحركة والحيوية والتوزع في مناكب الأرض شرقا وغربا. ثم سمى الله التجارة والزراعة والصناعة والكسب باسم عظيم: فضل الله. فأنت حين تخرج من صلاتك لتفتح باب متجرك أو لتشغل حاسوبك في مكتبك فأنت في رحلة بحث عن فضل الله. وهل يعقل أن يكون طالب فضل الله محروما من الأجر؟ قطعا لا، بل إن القرآن قرن السعي للرزق بالجهاد في سبيل الله في آية أخرى حين قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جعلهما في كفتين متوازيتين، لأن الذي يحمي حدود الأمة بسيفه يحتاج إلى من يحمي اقتصادها واستقلالها بمعوله وصنعته. إن العمل المهني ليس عقوبة دنيوية، بل هو شرف الاستخلاف الذي تتجلى فيه معاني الخلافة في الأرض. ومن هذه القاعدة القرآنية ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد بمثابة ميثاق عمل يصحح المفاهيم ويعيد صياغة النظرة للمهن. يروي الصحابي الجليل كعب بن عجرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، أي من قوته وسعيه للعمل، فقالوا متحسرين: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يقصدون لو أن هذه القوة صرفت في الجهاد والعبادة المحضة. فماذا قال المعلم الأعظم؟ هل وافقهم على هذه النظرة الضيقة لمفهوم العبادة؟ كلا، بل صحح المقياس قائلا: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يا لها من عظمة تزلزل القلوب، رسالة واضحة تعلن أن النية هي السحر الذي يحول التعب المادي إلى نور روحاني. إذا خرجت من بيتك قاصدا كفاية أولادك حتى لا يجوعوا فأنت مرابط في سبيل الله، وإذا خرجت لتوفر ثمن الدواء لوالديك فأنت في محراب عبادة، بل إذا خرجت لتكفي نفسك وتحفظ ماء وجهك من السؤال فخطواتك كلها مكتوبة في سجل الحسنات. إن الإسلام لم يطلب منا أن ننفصل عن الواقع لنكون عبادا، بل طلب منا أن ننزل معاني العبادة إلى قلب الواقع المهني والصناعي. وإذا أردنا أن نرى التطبيق الأعلى لهذه القيمة فلننظر إلى أرقى البشر، إلى الأنبياء الذين اصطفاهم الله. هل منعتهم النبوة وصلتهم بوحي السماء من أن تتلطخ أيديهم بطين الأرض أو نشارة الخشب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كان زكريا نجارا. هذا النبي الشيخ الجليل الذي كان يناجي ربه نداء خفيا في المحراب هو ذاته الذي كان يمسك المنشار ويقوم الأخشاب ليكسب رزقه. وكذلك كان نوح يصنع السفن وموسى يرعى الغنم. لقد كانت أيديهم العاملة حجة على كل من يتكاسل باسم

0: التوكل. ولننظر إلى حياة الصحابة كيف فهموا أن النية تحول الصنعة إلى قربة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، وذكر منها: وكسب حلال أكف به وجهي. وكان عمر بن الخطاب يقول للشاب إذا رآه متعبدا طيلة الوقت عالة على غيره: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان يعظم الصانع قائلا: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. إن قيمة الإنسان عند السلف الصالح لم تكن بما يملك من مال موروث، بل بما ينتج من عمل نافع مقرون بنية طيبة تنفع عياله وتغني أمته عن الحاجة للآخرين.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني العظيمة إلى واقعنا اليومي. كثير منا يستيقظ كل صباح يشعر بثقل الوظيفة ويتململ من روتين العمل ومشقته، ولكن ماذا لو غيرنا النية قبل أن نخرج من أبواب بيوتنا؟ إلى كل معلم يقف أمام سبورته: أنت لست مجرد ملقن لمنهج ومقرر، بل أنت وارث نبوة تبدد جهل العقول إذا احتسبت نيتك. وإلى كل طبيب وممرض في أروقة المستشفيات: أنتم لستم موظفين تنتظرون راتب آخر الشهر فقط، بل أنتم يد الرحمة التي تمسح ألم الموجوعين قربة لله. وإلى كل عامل نظافة أو مهندس في موقعه أو تاجر في متجره: عملكم هو عمارة الأرض التي أمر الله بها. إن تجديد النية كل صباح هو إكسير السعادة، حين تقول في نفسك: اللهم إني خارج لأغني نفسي عن الحرام ولأنفع مجتمعي بعمل متقن. فإن الثمانية ساعات التي تقضيها في عملك تكتب في صحيفتك كأنها ساعات من قيام الليل أو الرباط في محراب الدين. هذه هي روعة الإسلام، دين يحول رتابة الحياة المادية إلى نبض مستمر من الأجور الأخروية.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام حلقتنا هذه لندرك جيدا أن مكانة المرء لا تقاس بنوع مهنته، بل بمقدار إتقانه لها وبنقاء نيته فيها. فالعمل الذي لا يصاحبه احتساب هو جهد ضائع في ميزان الآخرة، والعمل المتوج بالإخلاص هو جسر عبور نحو رضوان الله. نسأل الله العلي القدير أن يصلح نياتنا وطوياتنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا، وارزقنا إتقان الصنعة وحلال المكسب ويقين المتوكلين عليك. طابت معايشكم بالصدق والنية الصالحة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد صدرت هذه الآية بجملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ومقول القول نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ومقول القول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نزله، نزل فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وفاعل الفعل نزل روح، روح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهو مضاف. القدس مضاف إليه مجرور وعلامة جر

فطره الكسرة الظاهرة على آخره. وقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في معنى روح القدس: روح القدس جبريل عليه السلام. وجاء بيان لهذه الكلمة أيضا عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، والذي هو كتاب أوسع من كونه معجما، فإنه كتاب تفسير وأثر وسيرة وتأريخ وغير ذلك من العلوم الوافية الشافية التي في هذا الكتاب، ومنها النحو والبلاغة، بل أصول النحو وأصول البلاغة. وهو كتاب لا يمكن أن تنتهي الدراسات فيه عند حد من الحدود. فقد جاء في كتاب العين عند ذكر هذه الكلمة، وهي كلمة الروح: والروح جبرائيل عليه السلام. وجبرائيل لغة في جبريل، ومن لغاته أيضا جبرائيل. والروح جبرائيل عليه السلام، وهو روح القدس. ويقال الروح ملك يقوم وحده فيكون صفا. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عن الخليل الثاني، وهو ابن دريد، فإنه حامل لواء اللغة العربية من بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من العلماء العمانيين الكبار في اللغة وفي غيرها، والذين منهم الخليل بن أحمد، ومنهم المبرد، ومنهم هذا العلم الكبير وهو ابن دريد، ومنهم صاحب الإبانة والضياء، ومنهم الإمام ابن بركة، ومنهم الإمام الكندي. والخلاصة أن علماء اللغة الكبار من أهل العمان كثر، وقد أسهموا إسهامات بالغة في هذا الشأن، ومنهم صاحب معجم الماء، والذي يعد أول معجم تخصصي، فإنه ألف ذلك المعجم في الطب، وقد عاش في القرن الرابع الهجري، وهو من المعرفة والعلم بمكان، وهو من أرسخ الناس قدما في اللغة العربية، واعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. ونعود إلى عالمنا الكبير، وهو صاحب الجمهرة، وهو الإمام أبو الحسن ابن دريد، فقد ذكر كلاما على عادته في مسألة الروح، فإنك تجده يتوقف في أمثال هذه المسائل في التفسير على عادته. وقد ذكرنا جملة من الأمثلة في هذا الشأن، فتجده يقف عند هذه الأمور، والتي قد تكون سرا من الأسرار، أو قد تكون من المتشابهات في تقسيمهم للقرآن الكريم إلى محكم ومتشابه. والمحكم أيضا يقسمونه إلى نص وظاهر. فقد جاء عن ابن دريد في هذه المسألة، وهي مسألة الروح: وأما الروح فلا ينبغي لأحد أن يقدم على تفسيره، لأنه جل ثناؤه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وذكروا أن بعض أهل العلم سئل عن ذلك فقال: أبهم ما أبهم الله. ويريد بهذه المسألة مسألة الروح التي بين أيدينا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد تقدم أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى اكتفى بذكر رأي واحد، وهو الرأي المشهور، وهو الذي ذهب إليه، فقد ذكر أن الروح يراد بها جبريل عليه السلام. ونجد أيضا في هذه المسألة كلاما لصاحب الإبانة، وغالب كلامه في هذا الشأن كعادته من باب النقل، فإنك تجده ينقل كثيرا عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي.

0: أجده ولو مرة نقل عن ابن دريد، ولعل كتب ابن دريد لم تقع بين يديه، فقد جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والروح جبريل عليه السلام، قال الله تعالى: وأيدناه بروح القدس، وقال: نزل به الروح الأمين، يعني جبريل. وقيل: الروح ملك عظيم يقوم وحده صفا والملائكة صفا. وقال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولعله بذكره هذه الآية يشير إلى القول الذي ذكره ابن دريد من أن هذا الأمر من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يقدم على تفسيرها. قل نزله روح القدس من ربك، من ربك جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ويجوز في من أن يكون متعلقا بالفعل نزل، نزله من ربك، ولا شك أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نزل. ويجوز في الجار والمجرور من ربك أن يكون حالا، وصاحب الحال هو الضمير وهو الهاء الذي وقع مفعولا به للفعل نزل. وعلى هذا فالجار والمجرور من ربك في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ربك أو كان من ربك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. بالحق جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل نزل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل نزل، نزله بالحق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نزل. ويجوز في الجار والمجرور بالحق أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال هو روح، والتقدير محقا، فعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بالحق أو كان بالحق، فهذا موضع من المواضع التي يتعلق بها حرف الجر بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية نزله روح القدس من ربك بالحق جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به وهو مقول القول جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في الاستئناف في هذا الموضع أن يكون بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة الفعلية أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم قالوا إنما أنت مفتر، يقع في الذهن سؤال ما الجواب، أو بأي شيء أجيب، أو بأي شيء أمر أن يجيبهم الرسول الكريم، فيأتي الجواب قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالجملة إذن جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف يجوز أن يكون بيانيا. ليثبت الذين آمنوا، هذه اللام لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يثبت فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأن أضمرت في هذا الموضع جوازا لا وجوبا، والفعل لا بد له من فاعل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على المنزل، والذي هو مكنا عنه بالضمير وهو الهاء، أي ليثبت ذلك المنزل وهو القرآن الكريم الذين آمنوا. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به للفعل يثبت، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

سابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته

إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.

فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن

حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل

وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه.

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن،

تيسر منه فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدم

أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.

أنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وكلا

حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونحييكم عبر هذا الأثير، وحياكم الله في برنامجكم من أنباء الرسل، حيث نمضي معا متدبرين أنباء الرسل الكرام عليهم السلام وما جاء عنهم في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الرحلة الشائقة الماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيكم. ونحن في اشتياق لتدبر آيات القرآن الكريم فيما جاء عن هؤلاء الأنبياء الكرام، مستلهمين منهم العبر والدروس لنمضي بنور في حياتنا في كافة ميادين هذه الحياة. وممن ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز النبي صالح عليه السلام الذي بعث في الحجر إلى قوم ثمود. من اللافت أيضا أن النبي صالح عليه السلام لم تذكر سورة باسمه في كتاب الله، بينما ذكر قومه في اسم إحدى سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في خصوص قوم النبي صالح عليه السلام وهم ثمود، كما تفضلت لم تكن هناك سورة باسم النبي صالح، ولم يكن هناك لم تكن هناك سورة باسم ثمود. طبعا هناك سورة باسم أو بأسماء العديد من الأنبياء، ولكن في قوم النبي صالح سورة الحجر، وهو الموضع الذي كان فيه قومه ثمود. فلدينا النبي صالح عليه السلام، ولدينا القوم الذين هم ثمود، ولدينا المكان الذي هو الحجر. وسبق الحديث عن تفاصيل تخص النبي صالح عليه السلام وقومه ثمود. وفي خاتمة هذه القصة المثيرة، بعد أن طلبوا آية، قال الله سبحانه وتعالى على لسان قوم النبي صالح وهم ثمود: ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. طبعا هذا كله بعد أن نصحهم النبي صالح عليه السلام ووعظهم واتخذ في ذلك طرائق متعددة، وفي المقابل كانت تكذيب وكانت لهم أفعال وخطايا وآثام كثيرة، وصبر عليهم، وفي نهاية المطاف طلبوا هذه الآية، وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم آية وهي الناقة. قال الله سبحانه وتعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم الشرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أرسل الله تعالى لهم آية، وحقيقة لم تبين آيات الكتاب العزيز كيف كانت هذه الآية، كيف كانت الناقة آية، من أين جاءت، وهل هناك جانب إعجازي خارق للعادة في إرسال هذه الناقة إليهم. هناك طبعا روايات متعددة تتكلم عن الجانب الإعجازي في موضوع الناقة. وفي جميع الأحوال نحن يخصنا من كتاب الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها آية، والآية في العادة تدل على هذا المعنى، وهو الجانب الإعجازي الذي يخرق السنن المعتادة. طلب منهم أن يتعاملوا مع هذه الدابة بإحسان، وربنا سبحانه وتعالى جعل لها يوما تشرب فيه، وتقول الروايات أنهم في اليوم التالي تنتج لهم اللبن، يعني هذا الأمر يصب في مصلحتهم، هي تشرب في يوم ولا يشربونهم. طبعا ليس المقصود أن لا يشربوا تماما، المقصود أن لا يستقوا من المورد المعروف، فهي تشرب من ذلك المورد في يوم وهم لا يستقون منه، وفي اليوم التالي على العكس هم يستقون وهي لا تستقي وتنتج لهم اللبن. فطبعا هناك لا يوجد أمر من ربنا سبحانه وتعالى إلا وفيه حكمة، ومن ورائه مصلحة للناس. على الرغم من ذلك طبعا طلب منهم أيضا أن يدعوها تأكل وأن لا يمسوها بسوء، فعقروها. هذه النتيجة وهذه الخاتمة. وكان النبي صالح عليه السلام قد حذرهم وأنذرهم من أن يمسوها بسوء، وإلا فإنه سينزل بهم عذاب قريب. قال الله جل شأنه على لسان النبي صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. المفهوم من كلمة قريب أنه سينزل العذاب بعد أي جريمة تخص الناقة مباشرة، وهذا الأمر حصل كما أوعدهم النبي صالح عليه السلام، فنزل بهم العذاب بعد 3 أيام فقط. قال الله تعالى في سورة هود: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الوعد والوعيد من الله تعالى حق، إذا وعد الأنبياء بشيء من خبر الله تعالى وهم لا يأتون بخبر إلا من خلال الوحي فهو حق ولا يمكن أن يتحقق إلا كما قالوا. ولذلك جميع وعد الله وجميع وعيده في كتابه سبحانه وتعالى حق، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. لذلك إنسان لا يطمع أن يخلف الله تعالى وعيده، كما لا يشك على المؤمن أيضا ألا يشك في وعد الله سبحانه وتعالى بجميع ما وعد به أنبياءه ورسله بجميع ما وعد الله تعالى به الصالحين والمتقين. فخلال هذه الأيام 3 يبدو أنهم فهموا وشعروا بالجرم الخطير الذي حدث، فسعوا لإنهاء إلى التصفية الجسدية للنبي صالح عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى حكى هذا الأمر في سورة النمل، قال الله جل شأنه: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا تقاسموا، طبعا العدد 9، طبعا حقيقة ما الحكمة في هذا العدد؟ الله أعلم، يعني هناك حكم ربما تتعلق بالأعداد، وربما أيضا يدرس هذا فيما يسمى بالإعجاز العددي، وإن كان طبعا ما زال هذا الموضوع محل جدل، ولكن كل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يتضمن أسرارا، والقرآن مستودع الأسرار والحكم والمعارف. قالوا تقاسموا بالله، التقاسموا أي من اليمين من القسم، يقسم بعضهم لبعض ويحلف بعضهم لبعض أن يتفقوا على هذا العمل وأن لا يخون أحد منهم، الاتفاق على الشر، هذه المؤامرات الكبرى التي ذات التاريخ القديم في الوجود الإنساني، المؤامرات التي يدبرها أعداء الدين وأعداء الخير وأعداء الإنسانية وأعداء الإسلام وأعداء التوحيد وأعداء الله سبحانه وتعالى قديمة، ونشاهد آثارها في زماننا هذا في كثير من الأحوال وفي كثير من واقع الناس. وهناك اتفاق يعني موثق: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، بمعنى أنهم سيهجمون عليه، على النبي صالح عليه السلام، وهو سيهجمون عليه وعلى أهله ليلا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. نجد في هذه الآية عدة أشياء: إنكار الحقائق والتخلص والتملص من التبعات وإظهار الصدق،
0: صح تعبير مؤامرة كبرى، نعم، تصاحبها دعاوى إعلامية وبث أكاذيب وتضليل،
1: نعم، وإنا لصادقون، إثبات أو محاولة إثبات الصدق والنوايا الحسنة للآخرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والتعبير بالمكر هنا فيه إشارة إلى الخبث وإلى السوء، والقرآن الكريم يتكلم عن المكر في عدة آيات كما في سورة أخرى وفي آية أخرى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هناك مكر عجيب، يعني هذا الوصف: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يدل على العظم الفعل والعمل ودقته وعمقه، وربما يدل أيضا على سريته. ولذلك نحن نسمع عن مؤامرات خفية تحدث ونرى آثارها في الظاهر، لكن لا لا لا لا نصل إلى أسرارها. فهذا المعنى، المكر والكيد، إشارة إلى هذه الأبعاد. ومكرنا مكرا، يعني هذا اللفظ في علم البلاغة يسمى أو استعمال هذا اللفظ في هذا السياق في علم البلاغة يسمى بالمشاكلة، لأن فعل الله تعالى لا يوصف بأنه مكر أو كيد، فالله سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال، فلا يوصف فعله بأي شيء من الصفات التي يمكن أن تعاب، تعالى الله تعالى عن ذلك. ولكن باعتبار أنه جاء في السياق كلمة المكر، فوصف فعل الله تعالى وتدبيره الخفي بنفس الوصف، أو
0: لأنه يعني جزاهم
1: بنفس المعنى، نعم، بنفس الجزاء، ومكروا مكرا
0: ومكروا على مكرهم،
1: نعم، نعم، وهم لا يشعرون. تدبير الله تعالى خفي، ويأتي أمر الله تعالى دون أن يشعر الإنسان. ونحن نسأل الله تعالى أن ينجي عباده المؤمنين وينجي المعذبين في عدد من بلاد الله سبحانه وتعالى، كما هو الحاصل الآن مع إخواننا في غزة. نسأل الله تعالى أن ينجيهم، وأن يكون تدبير الله تعالى لأجل إغاثة هؤلاء المنكوبين، سواء شعر الناس أو لم يشعروا. ونحن ما زلنا يعني على يقيننا بوعد الله سبحانه وتعالى في نصرة المستضعفين.
0: نعم، ونعم الوكيل الله. إذن هكذا هو المشهد، مشهد مخيف، مشهد أنذر فيه صالح عليه السلام قومه، ثم أنذرهم بعد أن فعلوا تلك الجريمة النكراء تجاه الناقة وعقروها. وفي هذا المشهد المهيب تصفه الآيات بعدة أوصاف كما ذكر الشيخ مشكورا، ونكمل هذا بعد الاستماع لهذه الآية الكريمة.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، لقد عدنا إليكم وإلى هذا النبأ العظيم، نبأ النبي صالح عليه السلام مع قومه، وفي هذه اللحظات التي كذبوه فيها وتمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا عظيما وافتعلوا تلك المؤامرة تجاه هذا النبي الكريم ورسالته الشريفة كما أخبرنا شيخنا الدكتور ناصر السابق.
2: نعم، بالنسبة لي تمام الآيات المتعلقة بقوم النبي ثمود، قوم النبي صالح عليه السلام وهم ثمود في سورة النمل، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فحصل الدمار، تدمير شامل وتدمير نهائي، أنا دمرناهم وقومهم، دمر الله تعالى هؤلاء المتفقين على الجريمة ودمر القوم الآخرين. طبعا لكل جريمته ولكل جريرته، هؤلاء التسعة لهم جريرتهم وجرائر أخرى، يعني هناك من عقر الناقة، هناك من اتفق على عقر الناقة، هناك من دبر لقتل النبي صالح عليه السلام، وباقي الأقوام، وربما هناك أيضا علية القوم الذين يستكبرون ويكذبون وهم الذين يديرون المشهد، وهم الذين كما وصفوا كما وصفت آيات عديدات أنهم هم الذين يقودون الناس نحو الضلال، والأقوام الآخرون أيضا ينالهم نصيبهم من العذاب بسبب التكذيب وعبادة الأصنام. يعني ليس هناك شيء واحد فقط، هناك مجموعة من الجرائم موزعة على هؤلاء، كل له جريرة، وقد يكون للشخص الواحد كل هذه الجرائم وقد يكون لبعضهم بعضها وهكذا بالنسبة للبقية. لكن في النهاية الذي حل بهم هو الذي حل بهم يستحقونه، والله تعالى لا يعذب أحدا إلا إذا استحق، لأنه سبحانه رحيم، ومع إمهاله عز وجل للناس ورحمته عز وجل بهم وإرسال الرسل إليهم وإمهالهم وإعطائهم الفرص لا ينزل العذاب إلا وقد استوفوا ما يجريه الله سبحانه وتعالى عليهم من سنن الخلاص والنجاة والفرص السانحة للخروج من هذه المآزق. ووصف الله تعالى أيضا ذلك بأنه دمار تاريخي، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، لم يبقى أحد. وفي آية أخرى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، انتهوا، ولذلك يعدون من الأمم البائدة، دائما يوصفون قوم عاد بادوا وقوم ثمود بادوا، لم يبقى أحد منهم ولا من ذرياتهم، ليس لهم عقب، ليس لهم ذرية. هذا يدل على نهاية شاملة كاملة لهؤلاء الأقوام، بقيت الآثار، ولعل من حكم الله تعالى في بقاء تلك الآثار أن تكون ماثلة وشاهدة على ما حصل لهم، وتكون سبيلا للذكرى وسببا للعبرة والاتعاظ بما حصل لهم. وطبعا هذا بشكل إجمالي، هناك تفاصيل تخص العذاب، منها قوله سبحانه وتعالى فأخذهم العذاب، إذن هناك دمار أوصف الدمار، طبعا هو العذاب الذي أنذرهم به النبي صالح عليه السلام، فأخذهم العذاب. وهذا العذاب وصف في بعض الآيات بأنه أليم وفي بعض الآيات بأنه عظيم، فيأخذكم عذاب أليم، هذا في سورة الأعراف، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فوصف العذاب طبعا كان الوصف بأنه دمار، ووصف بأنه أليم، ووصف بأنه عظيم أو عذاب يوم عظيم. ووصف الله تعالى هذا العذاب أيضا بالعذاب الهون، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الهون المهين الذي أهانهم، استكبروا فكان المقابل أنهم استحقوا الإهانة، يعني هكذا شأن الإنسان المستكبر، يهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. فربنا سبحانه وتعالى يجازي الإنسان من جنس عمله، إذا تكبر سيهينه، إذا خضع لغير الله يعاقب الله سبحانه وتعالى بالدمار. وهذا العذاب أيضا وصف بأنه آية، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نلاحظ يعني أن وصف العذاب بأنه آية، يعني ما نوع الإعجاز في هذا العذاب؟ طبعا عندما نقرأ عن تفاصيل العذاب نجد فعلا أن هذا العذاب مختلف عن سائر ما ينزل الله تعالى بكثير من الأقوام. طبعا هناك عذاب أحيانا ظاهر وفيه سننية واضحة، لكن بالنسبة لعذاب الأقوام المكذبين في العادة يأتي دمار شامل وينهيهم في لحظات أو في ساعات أو بشكل مختلف، كما حصل لعاد، لقوم عاد. ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا في كما ورد في سورة الحاقة: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. فالآيات في موضوع العذاب تبين أن ما حصل لهم مختلف عما يتوقع، أو أنه خارج نطاق التصور وخارج القدرة على الاستيعاب والفهم. يعني نتصور أن ريحا تستمر 7 ليال وثمانية أيام حسوما، يعني متتابعة لا تتوقف، ريح شديدة ذات سرعة هائلة، هذا شيء استثنائي في التاريخ الإنساني. أو أن يهلك الأقوام فجأة، أو أن ينزل على قوم وابل من السماء كما دمر الله تعالى القوم نبي لوط عليه السلام، أرسل الله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا. وفي الآية المرادة في هذا العذاب بمعنى أنه مختلف عما يتوقعه الإنسان. طبعا هناك عذاب يحدث بما هو معتاد وما هو معروف، أحيانا إنسان يعني يصاب بمرض، أحيانا يعني يصاب بأذى في كثير من الأحيان، وفي النهاية عذاب حتى لو كان هو في الظاهر وفق السنن المعتاد فهو عذاب في النهاية. لكن العذاب الذي يصيب الأقوام مثلا طوفان نوح عليه السلام شامل وعام وعظيم ويستغرق بقعة واسعة ويهلك كل شيء، هذا يوصف بأنه آية. عذاب عاد نفس الوضع، عذاب ثمود كذلك، عذاب قوم النبي لوط كذلك. فالوصف بكلمة آية تدل على أن هذا حدث استثنائي خارج المعتاد. فهذا من ضمن أوصاف ما ورد في شأن عذاب قوم ثمود وهم قوم النبي صالح عليه السلام. طبعا أيضا ماذا في تفاصيل هذا العذاب، هناك أيضا جملة من المعاني إن شاء الله قد نتناولها في حلقة أخرى.
1: إذن لله تعالى آيات في مجازات بعض الأقوام في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكر ذلك في كتابه الكريم، كما أشار شيخنا الدكتور ناصر السابع في هذا التدبر للنبأ العظيم الذي ورد في كتاب الله عن هذا النبي الكريم عليه السلام وعن قومه الذين جحدوا وكذبوا. ونسأل الله السلامة والعافية، ونشكر شيخنا الدكتور ناصر على هذا العطاء، كما نشكركم سمعنا الكارم على حسن إصغائكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة من أنباء الرسل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا

واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقعة.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية. اختتام جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

0: بالدوحة وسط أنباء عن إحراز تقدم. وهجوم روسي واسع على العاصمة كييف ردا على الهجمات الأوكرانية. إلى التفاصيل. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية الذي نظمته الأكاديمية السلطانية للإدارة. ويأتي البرنامج ضمن جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى دعم منظومة القيادة الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تمكين رؤساء ومديري مكاتب الوحدات الحكومية باعتبارهم شركاء فاعلين في دعم القيادات وصناعة القرار وتعزيز التكامل المؤسسي. احتفلت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمقرها بمعسكر بيت الفلج بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وشهد الحفل تكريم أوائل الدورة كما جرى تسليم الشهادة للخريجين. وتعد الدورة من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الضباط للعمل على المستوى العملياتي من خلال تزويدهم بالمعارف والعلوم العسكرية وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية. وقد انطلقت الدورة 39 في أغسطس من العام الماضي بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، إلى جانب عدد من الضباط الدارسين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في لندن. تناول اللقاء التأكيد على متانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومواصلة ترسيخها وتنميتها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة في المنطقة ومستجداتها، واستعرضا سبل ترسيخ المقاربات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز أدوات التنسيق والتوافق لاحتواء المخاطر الإقليمية وتعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب سلاسل الإمداد والتجارة بما يتسق مع أحكام القانون الدولي. وأكد الوزيران أهمية البناء على ما يجمع البلدين من شراكة راسخة ورصيد متبادل من الثقة والاحترام المتبادل ومواصلة التنسيق إزاء الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز التعاون البناء ويدعم مساعي الاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي توم بيرنسن وزير الخارجية بمملكة هولندا. تطرق الوزيران خلاله إلى عدد من مجالات التعاون الثنائي وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وخاصة في مجالات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد والصناعات ذات الصلة بما يعزز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب. وتبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة بصورة منتظمة وفقا لقواعد القانون الدولي وبما يعزز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني اختتام المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق أن مفاوضيه يحرزون تقدما باتجاه نزع السلاح النووي من إيران عقب سلسلة من الاجتماعات الجيدة. وتركز المباحثات الفنية حول قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وحركة الملاحة البحرية والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وإلى لبنان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، كما شنت غاراتها التي استهدفت مناطق واسعة في شرق لبنان. من جانب آخر، ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أن نحو 400,000 نازح لبناني عادوا إلى منازلهم في جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل. وفي قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين في غارتين نفذتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع، وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب محطة الحلو في بداية شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين. وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا الفلسطينيين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، إلى شهيدين وأربعة مصابين. وفي الملف الروسي الأوكراني، شنت روسيا هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية خلال الليل، وحتى صباح اليوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة العشرات، فيما هزت انفجارات قوية مدينة كييف لساعات. وأدى الهجوم الذي نفذ باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة إلى إلحاق أضرار بالمباني والبنية التحتية المدنية في أنحاء المدينة، ولجأ العديد من السكان إلى محطات مترو الأنفاق بعد أن أصدر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون أولى التحذيرات من الهجوم. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا وصلت إلى أكثر من 400 شخص، وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في مايو الماضي تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ تشكل خطرا على الدول الأخرى، وتقدر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها مرتفعة. كشف الاتحاد الأوروبي عبر خدمة كوبرنيكوس البحرية أن محيطات العالم سجلت أعلى متوسط لدرجة حرارة سطحها خلال شهر يونيو، إذ بلغ قرابة 21 درجة مئوية متجاوزا الأرقام القياسية المسجلة في عامي 2023-2024. وأحذرت الخدمة من أن هذا الرقم قد لا يستمر طويلا في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة بفعل ظاهرة النينو وتفاقم آثار تغير المناخ. أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن قيمة المشروعات المسندة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 636 مليون ريال عماني، واستحوذ قطاعات الطرق والصحة على المناقصات المسندة، أبرزها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال بقيمة 200 مليون ريال عماني، ومشروع توسيع الطريق مسقط السريع بقيمة 157 مليونا و500 ألف ريال عماني. تعزيزا للجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بكفاءة الخدمات العامة في مختلف القطاعات، أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن إجمالي عدد المناقصات التي طرحت خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 52 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 317 مليون ريال عماني. وتضمنت هذه المناقصات عددا من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، من أبرزها إنشاء سدين للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الخوض في محافظة مسقط ووادي الرجمة بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة، وكذلك مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية سدح في محافظة ظفار. وفي قطاع الطرق يجري تنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي جعلان بنيبو حسن جعلان بنيبو علي، وتصميم وتنفيذ طريق مفرد بالجبل الأبيض في محافظة شمال الشرق، تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة، وشق الطريق الترابي الساحلي رخيوط ضلكوت في محافظة ظفار. كما بلغ عدد المناقصات التي أسندها مجلس المناقصات خلال النصف الأول من هذا العام 56 مناقصة بتكلفة تبلغ 636 مليون ريال عماني، منها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال، ومشروع توسعة طريق مسقط السريع، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي المرحلة الأولى في محافظة الظاهرة، ومشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق الباطنة السريع الحزمة الثالثة، وكذلك إنشاء مركز صور الثقافي والشبابي في محافظة جنوب الشرقية، ومركز الجينوم العماني والبنك الحيوي في محافظة مسقط. وتعكس هذه المناقصات استمرار وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية وفق خطط تنموية تسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان. أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد نسب تخصيص أسهم الطرح العام للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بعد الوقوف على نتائج الاكتتاب، وأظهرت النتائج أن حجم المبالغ المحصلة تجاوزت حجم القيمة المعروضة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي 4.690 مليار مليون ريال عماني. وقد حرصت الهيئة على دراسة جميع الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشر الإصدار، معتمدة على سياسة تراعي جميع الفئات المكتتبة قدر الإمكان وتخصيص حصص مناسبة لأكبر عدد من المساهمين، وبما يحقق التوازن المنشود ويسهم في ذات الوقت في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة. وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران، وبما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتجسد هذه المذكرة حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية بما يدعم منظومة التحقيق في وقائع وحوادث الطيران.
1: بهدف تعزيز التعاون في مجال التحقيق في وقائع وحوادث الطيران وتطوير القدرات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل مذكرة تعاون مع أكاديمية عمان للطيران. وتحدثت لإذاعة سلطنة عمان جناب السيدة زيانة بنت علي آل سعيد مديرة مكتب سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
2: تم التوقيع على مذكرة التعاون ما بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بممثلة بمكتب سلامة النقل وأكاديمية عمان للطيران، وذلك لتوسيع آفاق التعاون ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث أو الواقعة، وذلك لتعزيز سرعة الاستجابة أثناء الحادث لو سمح الله. والمذكرة التعاون تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب، سواء الورش التدريبية ولا الورش المهنية، وذلك تبادل الخبرات ما بين الجهتين أثناء وقوع الحادث.
1: وتركز المذكرة على بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في رفع كفاءة المحققين وتعزيز الجاهزية الفنية ودعم سرعة الاستجابة في التعامل مع الوقائع والحوادث الجوية، بما يرسخ ثقافة السلامة ويعزز الثقة في قطاع الطيران المدني. كما تحدث الدكتور عبد الله بن محمد بن مسلم العبري رئيس مجلس إدارة أكاديمية عمان للطيران.
3: طبعا هذه الاتفاقية ستعزز بإذن الله التعاون بين كل الجهات، تبادل الخبرات. طبعا احنا نتمنى انه ما يكون طبعا في حوادث في هذا المجال، لكن لا قدر الله لو صار او انه كان بيصير، دائما التعاون موجود، ودائما يعني نشارك كل الخبرات اللي موجودة معنا، هم يشاركوا كل الخبرات اللي عندهم، وهذا كله بشكل عام يصب في مصلحة السلطنة بإذن الله.
1: وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتنظيم ورش عمل ودورات فنية وتبادل الخبرات والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إلى جانب إشراك الكوادر الوطنية في تمارين الطوارئ والفعاليات ذات العلاقة، بما يسهم في صقل المهارات ورفع كفاءة فرق التحقيق. كما تعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة التحقيق في وقائع وحوادث الطيران، ويعزز مكانة سلطنة عمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة النقل الجوي. وقع المذكرة من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل، فيما وقعها من جانب أكاديمية عمان للطيران الدكتور عبد الله بن محمد العبري رئيس مجلس إدارة الأكاديمية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية. اختتام جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالدوحة وسط أنباء عن إحراز تقدم. وهجوم روسي واسع على العاصمة كييف ردا على الهجمات الأوكرانية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي ويونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

لهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة

ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

فِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.

من الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نوراً.

وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحملي، لكن بلا قهر ولا تمدده. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: كان الحديث حول اللحن في الصلاة، واللحن هو إيش؟ هو الخطأ. مكذاك؟ ذكرنا معكم يعني اللحن أبيات. من ذيك الأبيات؟
4: نعم. واللحن مطلقا لديها يحذر، وبعضه ينقض حين يذكر، من ذاك كسر لام العالمين، كذاك أن تضم منها النون، كذاك أيضا فتح لام ملكي لأنه بالفتح لفظ ملكي، كذاك فتح دال يوم الدين لأن ذاك اسم هذا الدين، وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك، وإن ضممت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت، فهذه نواقض الألحان وضبطها التعكيس للمعاني، فكل لحن أفسد المعنى نقط.

0: والعفو في سواه قام ونهض.
1: أحسن شكرا. الشيخ صايغ أبيات أيضا منكم يأتي بها.
0: نعم
1: طبعا.
0: من قال أنعمت بضم التاء
1: من تاء
0: لؤي.
1: لا ما كل حارف ما كل.
0: نعم.
1: دع لغيرك. نعم.
2: من قال أنعمت بضم التاء تفسد في القيض وفي الشتاء.
1: نعم.
2: كذاك كسر الكاف من إياك نعبد فاعبد خالقا هداك.
1: هداك.
2: وهكذا قد قيل كسر لامي العالمين يا أخ الإسلام، فكل ذا لحم به الصلاة تفسد فيما قدر والثقات.
1: ثقات. أحسنت شكرا. طيب عرفتم اللحن وعرفتم خلاصة اللحن الذي يفسد الصلاة. ما هو اللحن الذي يفسد الصلاة؟ إذا كان لحن يفسد المعنى ما كذاك؟ فإذا لحن لحنا يفسد المعنى فسد بذلك صلاته، سواء كان عمدا أو غير عمد ما كذاك شيء؟
0: نعم.
1: هل من قائل بعدم الفساد إذا لم يكن متعمدا؟
0: نعم.
1: نعم. طيب. وإذا لحن لحنا لم يفسد المعنى متعمدا. نعم. تفضل. تفسد. وإذا لحن لحن لم يفسد المعنى غير متعمد. نفسد. ونحن ذكرنا لك عدة أمثلة أيضا، سواء كان اللحن في القراءة من في قراءة الفاتحة أو في قراءة ما تيسر من القرآن أو في شيء من ألفاظ الصلاة من التسبيح والتحميد والتوجيه وقراءة التحيات. ولذلك عندما ينبغي المسلم عندما يتعلم الصلاة يتعلم يأتي بألفاظها كما هي دون لحن. ذكرناكم في الدرس الماضي أن في تكبير الإحرام كثير من الناس يلحنون في تكبير الإحرام لحنا يفسد المعنى ما كذاك؟ مثل إيش؟ طبعا
0: يعني يقول أكبر
1: يزيد بين الباء والراء ألف.
0: ألف.
1: من زاد بين الباء والراء ألف فإنه يعيدها ولا يقف، لابد من إعادة لأن ما تعتبر تكبيرها. لماذا؟ لأن تغير المعنى، بدل ما تقول الله أكبر أنت قلت أكبر، وأكبر يعني جمع مفرده إيش؟ كبر.
0: كبر.
1: والكبر هو إيش؟
0: طبل.
1: ما في ذلك. كذلك مثلا لو زدت مثلا مديت همزة الاستفهام يقول الله، أو مثلا قلت الله أكبر لحن هذا. وينبغي يكون الإنسان مثلا عندما يتعلم الصلاة يتعلم ألفاظها كما أنه يتعلم يعني يأتي بأركانها وبسننها الفعلية، كذلك أيضا يتقن أقوالها ما كذلك؟ هذا حتى يأتي بها صحيحة. وكذلك عندما يعلم أحد من أولاده لابد من يعلمهم حالة خاصة في حال الصغر، فإذا مثلا صار عنده خطأ في بعض الكلمات ما يسكت عنه، يعلم حتى إيش؟ حتى يتقنها، لأن العلم في الصغر ليش كالنقش في الحجر يبقى، إذا تعلمت وهو صغير يبقى ذلك التعليم معه، أما إذا علمت خطأ يبقى ذلك الخطأ صعب يكون تغير عنه ما كذلك؟ طيب بناء على هذا ممكن تقرأ التوجيه؟
0: نعم.
1: من أنت؟
0: مروان بن حمد.
1: فضل قرأ التوجيه. سبحانك اللهم
0: وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
1: أحسن شكرا. إيش الكلمة التي دائما ننبه عليها هنا في التوجيه؟ إيش الكلمة التي يلحن فيها بعض الناس؟
0: نعم
1: طبعا. إيش؟
0: تعالى.
1: وتعالى جدك. حين ماذا يقول
0: اللحن؟ يقول تعال.
1: تعالى. ما تقول أنت؟
0: تعالى.
1: وتعالى جدك أي تعاظم.
0: نعم.
1: تبارك اسمه تعالى جده على وجل شانه ومجده. حي يقول وتعالى جدك ما كذاك؟ من بعده؟ من أنت؟
0: سالم.
1: كبر تكبير الإحرام اسمعك.
0: الله أكبر.
1: كبر مرة.
0: الله أكبر.
1: زين أحسن. بين ضمد لها فضم اسم الله ضما بينا. زين. لكن ما تكون مده مثل ما قلت الآن يعني، لكن تكون ضم بينا ضمد لها. زين. طيب

0: طيب احنا ذكرنا لكم ان هنا للشيخ صبغ خلفان الخليلي رحمه الله عليه رساله في تكبير الاحرام ذكر فيها اللحم، لحم يقع فيه كثير من الناس في تكبير الاحرام، وقلنا معكم ان ما يقارب 40 لحن ذكر في كتاب
1: نعم
2: نعم تمهيد قواعد الايمان.
0: احذروا من مراجعه هذه الرساله، نسالكم عنها ان شاء الله. زين طيب زين تقرا الفاتحه انت؟
3: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: حسن شكرا. بعده كيف تأتي عندما تسبح في الركوع؟ ماذا تقول؟
1: سبحان ربي العظيم.
0: هكذا تقول ده؟
1: سبحان ربي العظيم.
0: العظيم ماشي هناك مد يعني العظيم، ما تقول؟
1: سبحان ربي العظيم.
0: مرة بس، مرة واحدة تقول ده؟
1: ثلاث
0: بس،
1: أحيانا خمس وسبع،
0: لكن تقول مرة واحدة. قل لي تو تقول مرة واحدة.
1: سبحان
0: كيف تسبح في الركوع؟
1: ثلاث
0: مرات. زدت قلت له مرة واحدة. إيش اللحن اللي يقع فيه بعض الناس هنا؟ التشديد، تشديد يا ربي. لحن هذا ولا ما لحن؟
1: لحن.
0: لحن ربي لحن ولا ما لحن؟
1: لحن.
0: يفسد معنى ولا يفسد معنى؟
1: يفسد.
0: ليش يفسد المعنى؟ عندما تقول ربي مصر جمع
1: جمع
0: إيش؟ جمع رب. وعندما تقول ربي مصر تثنية. مدخل حينئذ سبحان ربي، سبحان ربي العظيم، ما كذاك؟ انتبه. زين طيب من بعده؟
2: أحمد.
0: كيف عندما ترفع رأسك من الركوع؟
2: سمع الله لمن حمده.
0: كيف كيف مرة؟
2: سمع الله لمن حمده.
0: بين ضمد لها وضم اسم الله ضما بينا. سمع الله،
2: سمع الله لمن حمده.
0: زين وبعد ذلك؟
2: ربنا ولك الحمد.
0: زين شكرا احسنت. نعم ايش من لحن ويقع فيه كثير من الناس هنا ويقولوا
2: لمن حمده؟
0: لمن. ولحن اخر هنا وين؟ لمين؟ لمين؟ لحن ولا ما لحن؟
2: لحن.
0: لمين؟ لحن ولا
2: لحن؟
0: لمن؟
2: صحيح
0: صحيح. طيب سمع الله لمن
2: حمده،
0: ربنا ولك الحمد. زين كيف التسبيح في السجود من بعده؟
4: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: زين أحسن شكرا. زين طيب لابد من مادة. طيب من بعده؟
2: نعم
0: تأتي انت؟
2: نعم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: أحسن شكرا صلى الله عليه وسلم. أحسن أحسن. طيب طيب زين زين. طيب انت زين راجع التحيات. زين لا راجع التحيات. طيب جعلنا ننتقل الى الفائده، الى الفائده الخامسه. نعم وقالت الترخيص في اموري تسبيحه التحميد والتكبير، تهليله وان عطست فاحمدي، لكن بلا قهر ولا تمدده. كذلك التسليم فيها خطأ من ركعتين إن يكون قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع لكنني أحكي به أكمله نزاع. نعم وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميد والتكبير، تهليله وإن عطست فاحمدي، لكن بلا قهر ولا تمدد. كذلك التسليم فيها خطأ الركعتين إن يكون قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. الكلام الآن فيش في ذكر الله سبحانه وتعالى. تقدم معكم الكلام يعني في من ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته بغير ما يقال فيها. من ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته بغير ما يقال فيها فما حكم الصلاة؟ إيش معك؟ إيش مر معكم؟ هذا عاد تفريع على أحد أقوال هذه المسألة. من منكم يذكر؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته من غير ما يقال فيها، تكلم الصلاة لا بذكرها، فإنه ينقضها بأسرها. تفضلوا. كم قول؟
4: نعم. في المسألة ثلاثة أقوال.
0: ثلاثة أقوال. أحسن. شكرا. مو القول الأول
4: أنها تنتقض مطلقا.
0: نعم.
4: والقول الثاني أنها لا تنتقض.
0: القول الثاني بذكر تفصيل.
4: نعم.
0: على العمد.
4: تنتقض على العمد دون الخطأ.
0: دون الخطأ. طيب، وهل هذا الخلاف ذكره الناظم في المدارج؟ وإيش قال؟ هذا القول الثاني ذكره الناظم. إيش قال؟
5: ثم الكلام باللسان مفسده.
0: نعم.
5: إلا بذكر الله حين
0: يريد. نعم. على الخطأ.
4: فالخلف
0: فيه ذكر. وضحك ناقم لها إذا. طيب. والقول الثالث. ما القول الثالث؟ إذا تكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه مع شروط ذكرها، ما كذا؟
4: نعم.
0: طيب.
4: نعم.
0: هذا الآن مسألة هذه. وقد أتى الترخيص في أموري. في أموري تفريع على القول الثالث. أن رخص بعض العلماء فيش أن يأتي بهذه الكلمات الأربع في صلاته مجتمعات أو متفرقات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب. إذا سألكم سائل، هل هذا القول متفق عليه ولا مختلف فيه؟
4: نعم.
0: هل من قائل بأنه ليس له أن يأتي بشيء من ذلك في صلاته؟
4: نعم.
0: ونعم. هل من قائل؟ نعم. قل مقول. وهو الذي تقدم ذكره، وهو إيش؟ أن الصلاة تفسد بذلك سواء كان عمدا أو خطأ، ما كذاك؟ هذا. طيب. وقال الترخيص في أمور تسبيحه تحميلي والتكبير تهليله، وقال الترخيص في أمور
4: تسبيحه
0: التحميلي والتكبير تهليله، وإن عطست فاحمدي. طيب. وقال الترخيص في أمور تسبيحه حموم مقرور تسبيحه.
4: نعم. لأنها بدل.
0: أحسن. شكرا. نعم. ثم قال وإن عطست فاحمدي. إن عطس في الصلاة جاز له أن يحمد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الدين رحمة الله عليه وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه، وإن جهر فلا بأس، وكره بعضهم الجهر بها، وقيل إن جهر بها متعمدا فسدت صلاته. عرفتم حكم إيش؟ حكم الحمد بعد إيش؟ بعد العطاس. إيش قال؟ وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه، ما يجهر، وإن جهر فلا بأس، وكره بعضهم الجهر بها، وقيل إن جهر بها متعمدا فسدت صلاته. واضحة؟
4: نعم.
0: وقد أتى الترخيص في أموري. ترخيص فيش؟ بأن يأتي بهذه الألفاظ في الصلاة، وكذا؟ وقد أتى الترخيص في أموري عن بعض العلماء، من رخص بعض العلماء أن يأتي بهذه الكلمات الأربع في صلاته، أتى بها متفرقات أو مجتمعات، فلو أتى بشيء منها أو أتى بها كلها في صلاته على هذا القول هل تفسد صلاته؟
4: لا تفسد.
0: لا. نعم. طيب. حيث من حمد الله سبحانه وتعالى بعد عطاسه فما الحكم؟ عرفتم الحكم الآن. وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه. وإن جهر فلا بأس، وكره بعضهم الجهر بها، وقيل إن جهر بها متعمدا فسد صلاته. قد يسألكم سائل، إذا حمل العاطس في الصلاة بعد عطاسه في نفسه ولم يجهر، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟
6: صحيحة.
0: طيب، حين السؤال إذا جهر بها كم قول ذكر؟
6: نعم
0: ثلاثة أقوال. قيل لا بأس، وكره بعضهم ذلك، زين، وقيل بفساد الصلاة، ما كذاك؟ وإن جهر فلا بأس، وكره بعضهم جهر بها، وقيل إن جهر بها متعمدا فسد الصلاة، ما كذاك؟ على قول أبو معاوية عجب الصقر، ما يقولنا ما تفسد صلاته، ما كذاك؟ نتقدم بكلامه. وبين جشاء فحمل الرحمن، قيل بدأ فسادها
2: إعلانا،
0: لكن قال أبو معاوية لا نقب عليه، ما عليه نقب. واضحة؟
2: نعم.
0: طيب، لازم الحديث في هذه الفائدة كم؟
2: الخامسة.
0: وقفنا عند قول الناظم هين، كذلك التسليم فيها خطأ. زين، أحسن، شكرا، بارك الله فيك.
2: آمين.
0: حيث له بقية إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبينا آدم عليه السلام، البداية الأولى للإنسان، وهو الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفة في هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان مخلوق مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى وزوده بوسائل كثيرة حتى يتسلم هذه الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وهي الاستخلاف في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ومن شأن الخليفة أنه يقوم بالمهمة التي كلف بها من قبل من استخلفه، وكان من شأن الله عز وجل أن يزود هذا الإنسان بالوسائل التي تعينه على أداء هذه الوظيفة وهذه الرسالة العظيمة على هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن بداية خلق هذا الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وعلمه أيضا الأسماء كلها، وذلك فيه تعظيم لشأن العلم، فالعلم أمره عظيم ومكانته كبيرة وفائدته فائدة كبيرة أيضا. ولذلك فإن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. وفي المقابل أيضا هنالك درس آخر نتعلمه من هذه القصة، وهي خطر الكبر. فعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، كان من أولئك الذين تمردوا واستكبروا وأبوا الانصياع لأمر الله عز وجل، إبليس الذي أبى وتكبر واستعلى على أمر الله عز وجل، فكانت عاقبة كبره وغروره أنه من المطرودين والملعونين والمبعدين من رحمة الله عز وجل. وفي ذلك ما يكفي عبرة وعظة لكل عاقل في هذه الحياة، أن يكون على وفق أمر الله عز وجل، وأن لا يستبد به الغرور، وأن لا يجنح ويبتعد عن أمر الله عز وجل. كذلك أيضا عندما ننظر إلى قصة أبينا آدم عليه السلام، عندما جعله الله في الجنة وأمره وأباح له أن يأكل كل ما يكون فيها ما عدا شجرة واحدة، فعندما ننظر إلى سلوك سيدنا آدم عليه السلام وأنه نسي أمر الله عز وجل فوقع فيما نهاه الله عنه، أيضا في ذلك فائدة وفي ذلك عبرة لنا. هذه الفائدة ملخصها أن في هذه الحياة نواه وأن فيها مباحات، فعلى الإنسان أن يلتزم بأمر الله عز وجل، وعليه أن لا يتجاوز الخطوط التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأرض. فليس كل ما يمكن للإنسان أن يقوم به مباح له، فهنالك ما هو مباح وهنالك ما هو محرم. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، ويكون لنا تكملة أخرى في لقاء قادم بعون الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحلة إلى

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله الذي جعل آيات القرآن محطات نور تزود متدبرها علما وإيمانا وإحسانا، وبين كل آية وآية تنفتح للروح آفاق من النور والمعرفة والجمال. ما أجمل الرحالة التدبري إلى رحاب سورة سبأ المباركة التي جعلها الحق تعالى رحاب غراس لمعاني الإيمان، تربط المتدبر بربه الخالق الرازق عبر إشارتها إلى نعمه وآلائه وما بث من آيات، مذكرة بحقائق الجزاء والمصير. وها هي بداية الرحلة تستفتح بالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك كله لله والعلم له تعالى كله، وله التدبير جل شأنه، والكائنات تعيش في ظلال ربوبيته وإحاطته، وهو خير الرازقين. يجد المتدبر في رحلته في رحابها أبرز مقاصدها في بيان أثر الشكر الذي به دوام النعم ونماؤها. وها هي تعرض لنا مثالين متقابلين، فالأول يتمثل في نبيين كريمين هما داود وابنه سليمان عليهما السلام، فقد سخر الله لهما ما لم يؤت كثيرا من العالمين. ثم يتجلى للمتدبر الأمر الإلهي الكريم: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، فالعمل هو عين الشكر. والمثال المقابل يأخذنا إلى سبأ، وها هم أهلها قد أسبغ الله عليهم الرزق والأمن، بلدة طيبة ورب غفور. وسمى فضله عليهم آية لما أفاض عليهم من الخيرات، فكانت مساكنهم علامة ظاهرة ودلالة واضحة على عظيم نعم المنعم، لكنهم أعرضوا عن شكره وتمادوا في غفلتهم وظلموا أنفسهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم، سيلا شديدا جارفا مدمرا، فتبدلت جناتهم ومزقوا كل ممزق، ليبقى الشكر حافظ النعم وسبب دوامها. وتؤكد السورة الكريمة أن الإيمان لا يقوم على التقليد الأعمى واتباع المضلين، إنما هو قائم على بصيرة وعلى تفكر في شواهد الحق ودلائله. ويجد المتدبر كيف تبدد أوهام المشركين وتفند مزاعمهم، مقررة أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الإنسان مسؤول عن عمله واختياره. وتلفت الانتباه إلى استحضار اليوم الآخر، فهناك تنكشف الحقائق ويتبين المآل، ولا تنفع الندامة حينها، فلا فوت، وأخذوا لملاقاة مصيرهم الأبدي. سورة عظيمة تكشف عن طبيعة المستكبرين والمترفين الذين يطلقون أحكامهم دون حجة، مستندين إلى ما أوتوا من سطوة، غافلين عن الحقيقة، ولا ينتبهون إلا عند فوات الأوان، عند انقلاب ترفهم حسرة وندامة. وتؤكد السورة الكريمة أن الوعي المستنير والتفكير السليم يقتضيان مجانبة الخوض مع الخائضين والتحرر من قيود التبعية العمياء. ضياء حروفه بهرا، وفيض نواله غمرا، عطايا من تلا وقرا، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فما أجمل التجوال بين هداياته والنهل من معين بيناته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: هجم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج ومن قضايا اجتماعية أخرى، وكذلك بعض الأخلاقيات سواء كانت أخلاقيات إيجابية أو بعض السلوكيات السلبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وكذلك أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني أعزائي المستمعين، بل ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا الشيخ الجليل، شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوزه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله بالمستمعين الأكارم. هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون بعنوان أساسيات اختيار شريك الحياة. طبعا جاءت هناك روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين الأسس المعتبرة شرعا في اختيار الزوجة، والتي منها ينبغي أن يجعل الإنسان هذه الشروط نصب عينيه عندما يختار شريك الحياة ورفيق دربه. من تلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إضافة إلى هذه الأسس، هناك اعتبارات أخرى جاءت في أحاديث وكذلك في آيات مستقلة وبعض الآثار التي جاءت عن السلفي الصالح. في بداية هذه الحلقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، اختيار شريك الحياة هو قرار خطير، قرار مصيري. ربما الإنسان يشتري سيارة ثم لا تعجبه هذه السيارة ويغيرها بسيارة أخرى، أو أنه يصادق إنسان بعدين ما يرتاح لهذا الإنسان ويتركه، وكذلك في بناء البيت أو الوظيفة. لكن اختيار إنسان يشاركه في السلوك، في الفكر، في العقل، هذا أمر خطير. ما أهمية اختيار شريك الحياة في السعادة الزوجية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك إن اختيار شريك الحياة في الحقيقة، أولا إن الله تعالى الإسلام في قرآنه وسنته عبر عن هذا بالزواج.
3: بالزواج،
4: الزوج معناته أنه يعني هما شيئان مختلفان من جنس واحد ويكونان متلاصقين. هذا الزوج، يعني الزوج يعني يعني يكون يعني رجل وامرأة. الزوج يعني هما كأنهم وحدة واحدة. قال هما زوج، يعني الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، وهذا طبعا كأنهما شيء واحد.
3: نعم.
4: يصيران بالزواج شيئا واحدا، كتلة واحدة، وحدة واحدة. طبعا هذا تعبير في غاية الدقة وفي غاية الشمول وفي غاية الاستيعاب، وفي يعني ويضم في ثناياه العديد من المعاني الكثيرة والكبيرة. شريك الحياة هو تعبير معاصر لا شك، نتيجة تطور الحياة، لأن الحياة شركة، وكما ذكرنا سابقا الحياة دائما تقوم حياة زوجية على التعاون، إذا التعاون فيه شركة لا شك. من بين طبعا بنود أهمية الزواج إن التعاون كما ذكرنا في حلقات سابقة، والتعاون يقوم على الشراكة. إذا الرجل شريك المرأة في حياتهما الزوجية، والمرأة شريكة الرجل في حياتهما الزوجية. لا شك أن أصعب الأشياء في الاختيار هو اختيار الزوجة، وكذلك بالنسبة للزوجة اختيار الزوج.
3: صحيح.
4: يعني فاختيار الزوجة يعني لا شك أنه شيء كبير، ويحتاج إلى الكثير من الإمعان، الكثير من النظر،
3: من التفكير،
4: من التتبع، من الملاحظة، من يعني حتى يعني يظفر الإنسان بالمرأة التي تناسبه. فهذا يعني يعطينا فكرة عن أهمية الزواج، واختيار شريك الحياة من رجل أو امرأة هو من الصعوبة بمكان، لا شك في هذا الكلام. كما ذكرت الإنسان يختار شيء لا يتغير، تختار السيارة ما تتغير،
3: صحيح
4: تتغير بأشياء أخرى، لكن السيارة هي السيارة،
3: لو ما عجبتك ما تغيرها.
4: كذلك بالنسبة إلى الحيوان، إلى الدابة من الدواب. لذلك كل واحد يشاور أحد الشياب، يعني يشاوره في أنه يتزوج فلانة من الناس، قال له لو مثلا تريد أن تشتري مثلا ناقة، أو تشتري مثلا دابة من الدواب، أو شيء من المنقولات أو غير ذلك، أقدر أعطيك رأي.
3: نعم.
4: لكن أعطيك رأي في امرأة يعني التي هي تتغير والرجل كذلك يتغير، فهذا من الصعوبة بمكان. لكن طبعا هنالك مقاييس وضعها الإسلام في الحديث الذي ذكرته أنت. طبعا أولا طبعا الآيات القرآنية جعلت أن الله تعالى يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. الثاني أن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هنالك المقياس الحقيقي، وهو المقياس الإيماني. الإيمان يدخل فيه السلوك، يدخل فيه طبعا الأخلاق العظيمة، الأخلاق الحسنة.
3: هل ممكن نرتب الموضوع؟ أولا ننظر للجانب الإيماني والأخلاقي.
4: الأخلاقي
3: تقصدون الإيمان الأخلاقي؟
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث، طبعا هو حكاية عن واقع، قال تختار يعني إيش
3: نفضفر بذاتك،
4: قال تختار المرأة الحديث
3: تنكح
4: المرأة لأربع، تنكح يعني حكاية عن واقع، ليس أمرا في هذا. هذا هو
3: حكاية واقع،
4: حكاية واقع أن الناس
3: يفهمها أمر،
4: أي أن الناس لما أمر يعني هي تنكح المرأة لأربع، أي لواحدة من هذه الأربع الخصال. فإن الإنسان لما يذهب يختار مرأة، أما يعني يقنع فيها بالجمال ويقول والله هو هذا كل شيء، وأما يقنع فيها بالمال ويقول والله أنا باغي شوي أرتاح وهذه عندها مال وتحمل عني نفقات الحياة إلى غير ذلك، وأما يقول والله أنا أريد أشرف بأن يتزوج بنت فلان أو أخت فلان أو غير ذلك، فأشرف بهم في نسبي وأرتبط بهم اجتماعيا ويصير ويكون لي وجاهة في المجتمع، أو لدينها، صاحب الدين يبغى طبعا المرأة المتدينة، وصاحب الخلق الإسلامي يبغى المرأة المتدينة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف كما يقول رواة الحديث، لكن يعني معناه هو المعمول به في دنيا الناس،
3: صحيح كثيرا،
4: يعني كثيرا
3: حتى في الوعظ والخطب،
4: في الوعظ في الخطب وغير ذلك وأشياء، لأن يعني يحكي واقع الناس في هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا يعني ركز على ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أنك عليك إذا وجدت ذات الدين خلاص اظفر بها، فوز بها، لا تؤخر عنها، وإلا سوف يعني وإلا تترب يداك، أي تلصق يداك بالفقر، أي بالتراب، كناية عن عن عن عن الخيبة، كناية عن الندم، كناية عن الخسارة، أنك أنت سوف تخسر، تربت يداك. هذا من باب الدعاء، إنك إذا ما ظفرت بهذا الدين، ظفرت بها ولم تبادر إليها، فإن يديك سوف تلتصقان بالتراب، كناية إنك سوف تفتقر من هذه المرأة، لا تحصل عليها مستقبلا.
3: نعم. إذا نستفيد من كلامكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن هذا الحديث هو بيان حال
4: طبعا
3: جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،
4: الله عليه
3: وليس
4: وسلم.
3: وليس أمرا، وبعدين الحديث فيه مقال أو فيه ضعف. لو سلمنا
4: الأمر جاء أخلاف في الرابعة في ذات الدين، فاظفر بذات الدين،
3: فاظفر بذات الدين. لو سلمنا بموضوع أول شيء المال، إنسان يختار شريك الحياة أو الزوجة لأنها موظفة، لأنها عاملة، وكما نعلم أن النفس قبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، يريد أن يعيش حياة كريمة، هل هذا فيه معيبة إذا فكر بهذا التفكير؟
4: هو في الحقيقة إذا كان التفكير من باب التعاون يعني وارد لا شك، أما أن يطمع في مالها فهنا تكون الخسة. أن لا ما قصده يتزوجها إلا لكي يطمع في مالها. فكم من أناس في الحقيقة ظفروا بذات المال فما كان قصدهم إلا الاستيلاء على المال
3: من البداية النية.
4: من البداية النية فاستولوا على المال ويعني وباعوا تلك الأموال، يعني جبرها أن تبيع تلك الأموال لتكاليف الحياة لكي يعيش هو ويعيش، وبعد أن يعني أفقرها يعني كما يقول عقها. فمثل هذه خسة لأنها قاصد المال فقط.
3: نعم.
4: أما أن

0: إنسان يتزوج امرأة هو نفسه يعني مقتدر أو موظف وعنده دخل، سواء من وظيفة، من تجارة، من وظيفة حكومية، من قطاع خاص، وهي أيضا تعمل، والقصد على أنهما يتعاونان، لأن التعاون ترى مطلوب في الحياة.
1: صحيح.
0: يعني الأمر بالتعاون جاء في كتاب الله عز وجل عاما: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا من البر والتقوى،
1: من غير إكراه.
0: إن يكون

0: إلا المال فقط، يعني ما قصر شيء ثاني، وقصر أن يستولي على مالها
1: سواء تجاري
0: أي يعني
1: ومصلحي.
0: فهذا عن مصلحي. وكثير ما يعني آل هذا الزواج إلى إلى إلى إلى الفشل في الحقيقة.
1: صحيح.
0: يعني عندما تكتشف هذه المرأة أن هذا الرجل أو هذا الزوج ما قصده إلا الاستيلاء على مالها، فتبدأ المشاكل، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى الطلاق. صح. يعني كإنسان مثلا يتزوج بنت مسؤول يريد منه أنه يحصل على على على منصب أو على وظيفة، وإذا ما حصل على ذلك المنصب هذا حدث
1: يرميها،
0: إذا ما حدث خلاص يطلقها يرميها،
1: ما منها فائدة،
0: ما منها فائدة، لأنه كان طامع في منصب هو. فهذه في الحقيقة من الأخلاق الدنيئة، ليست من أخلاق من أخلاق الزواج، وليس من أخلاق الإسلام الزواج. وليس من مقاصد الزواج اللي هو القائم على حب على بقاء النوع الإنساني وعلى كثرة النسل وعلى المودة وجعل المودة ورحمة إلى غير ذلك. هذا الزواج طبعا مصلحي، لا يمت إلى الأخلاق الكريمة الأخلاق العادية بصلة.
1: وربما هذا يجيب عن بعض المشاكل أو بعض حالات الطلاق بعد سنة سنتين سمع عن حالة طلاق.
0: أي طبعا،
1: لما نعود للأسباب قد يكون هو سبب أصلا طمع،
0: طمع يزوج على طمع، طمعا في مالها.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: في الآية الكريمة يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا.
0: أي.
1: يعني يكون بالتعاون،
0: بالتعاون هي طيبنا، فإن طبنا عن شيء منكم، يعني طبنا هذه عبارة يعني فكلوا هنيئا مريئا، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني عن الصداق أكثر، وارد في الصداق. لكن على كل بوت ملكها، إذا طابت نفسها إنها تسامح الرجل، يعني ما ترد عليه شيء من الصداق أو ترد عليه بعض المال أو تساعده بعض المال بطيب من نفسها، ليس بإجبار وليس بابتزاز، لأن عبره بالابتزاز عن الإجبار، ليس بابتزاز. أما الذي يبتز فهذاك إنسان طبعا السفيه اللئيم، هو الذي يبتز زوجته لكي يعيش عليها ولكي يعني ويهددها وإلى غير ذلك. فأما إذا طابت هي نفسها عن ذلك الشيء، طابت نفسها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني يعني عبارة عظيمة جدا، يعني يعني هي جادت بهذا المال لزوجها عن طيب نفس، طيب نفس يعني التعبير، يعني حتى يعني يعني بهذه العبارة اللي طبعا هو يعني يعني
1: دقيقة.
0: هي نعم نعم.
1: فإن طبنا لكم
0: عن شيء منه نفسا،
1: عبارات جميلة ولطيفة،
0: نعم يعني نعم نعم
1: تنسجم مع مقاصد الإسلام في الزواج.
0: هذا هو، نعم صحيح.
1: ربما من بعض الحالات الاجتماعية اليوم بعدما يرتبط بهذه المرأة سواء كانت غنية أو موظفة يلزمها بأن تسلمه بطاقة البنك ويدخل فيه صدام، ما رأيكم ببعض هذه السلوكيات؟
0: هذه السلوكيات طبعا ليس من قصد الزواج كما ذكرتك. أحيانا الإنسان يجبر زوجته أن تستقرض من البنك وتظل تدفع من راتبها،
1: تستقرض من البنك،
0: تستقرض من البنك، أو هو يستقرض من البنك على حسابها بعشرات الآلاف، وتظل هي تدفع، يعني يرميها وتظل هي تدفع الأقساط، لأن هي ملزمة من البنك أن هي صاحبة القرض، ومرتبط هذا القرض بأنه يخصم من معاشها.
1: صحيح.
0: من راتبها.
1: بالضبط.
0: طبعا هذه كلها صور من صور الزواج المصلحي الذي هو القائم على غير أساس أخلاقي.
1: صحيح.
0: أما الزواج القائم على المقصد الشريف وعلى الأساس الأخلاقي السليم وعلى الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، لا شك يبتعد عن هذه الابتزازات.
1: صحيح. وربما الصورة المقابلة، سمعت عن قصة أب رفض أن يزوج ابنته، يأتي الخطاب الكثر وهو يرفض، إلى أن تدخل أهل الخير فوافق على أحد الصالحين، لكن سبحان الله تفاجأوا أن رتب على البنت قرض 20,000.
0: نعم صح.
1: دخلت في الزواج لكن هي عندها ديون 20,000 تدفعها لأكثر من 20 سنة.
0: صح.
1: فأيضا هذا في الجانب المقابل
0: طبعا لا شك، لا شك، لا لا شك، ما هذا استغلال للبنت، ولا يجوز في الحقيقة. لا يجوز الواحد يكلف إنسان آخر سواء بنته أو حد من أقرباه بمثل هذه القروض. لا من الزوج يصح أن يبتز زوجته بمثل هذا الابتزاز،
1: ولا ولي الأمر،
0: ولا ولي الأمر، لا لا يعني هذا غير جيد، يعني
1: أو يؤخر الزواج لأنه يستفيد من راتبها.
0: أي طبعا، هذا حدث كثير، سمعنا عن هذا إن, إن, إن كثير من أولياء الأمور من الآباء لا يوافقون بناتهم للاستيلاء على راتبهم.
1: واقع.
0: أي نعم، هذا واقع في الحقيقة كثير، يعني وحدث عضل في الزواج لهذا الغرض. إيه. ومن ناس انت يعني نحسبهم صالحين ايضا
1: للاسف. إيه. دخل الطمع في الموضوع،
0: دخل الطمع. نعم صحيح.
1: ايضا من النماذج

0: خاطئة أن بعض الأهل أهم شيء عندهم إيش هي وظيفة هذا الشاب، كم راتبه، وينسون بقية الصفات أو المعايير التي ينبغي أن يتحلى بها شريك الحياة، همهم هل موظف ولا غير موظف.
1: هذه طبعا أيضا هذه نظرة ضيقة تعتبر، يعني صح هي فعلا يعني يمكن مطلوب على الإنسان أن يضع كريمته في مكان يعني لا يحوجها فيه إلى ذلك، لأن يعني السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت وصايتها بنت أخيها عبد الرحمن، وكانت يتيمة طبعا وهي في حجرها، فلما أرادت قالت أريد من أن يتزوجها من يصب عليها المال صب، يعني من يصب يعني يكون رجل غني وكريم ويوفر لها الحياة الكريمة، يعني هذه ممكن لكن ليس هو كل هذه الأشياء. يعني إذا كان إنسان تقدم يعني في كفاءة في حيث السن، من حيث النسب، من حيث يعني في الحقيقة حتى الكفاءة حتى من حيث المال يجب تكون موجودة الكفاءة، يعني أن يكون الزوج المتقدم عنده ملاءة مالية للزواج، يعني يستطيع الباءة، من استطاع منكم الباءة، الباءة هي تكاليف الحياة الزوجية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولكن يعني لو بعض الناس طبعا لا ينظروا إلى هذا الشيء، مثل الناس اللي هم يعني الصالحون لا ينظروا، إنما يأتيهم شخص من أهل الصلاح ويزوجونهم. لكن الإنسان لا تثريب على الإنسان إذا أراد لكريمته أن يضعها في مكان، طبعا ليس لم يزوجها لأجل المال، ولكن يزوجها لأنها تعيش حياة غير محتاجة، يعني غير ذليلة،
0: يعني يضمن لها الحياة
1: الكريمة، يضمن لها الحياة الكريمة. هذا وارد وحدث هذا من الصحابة الكرام.
0: يعني ممكن شيخ أحمد نقول هذا أحد الأسئلة.
1: نعم.
0: ما يكون هو الأساس في
1: اختيار، لا ما هو الأساس، لا ما هو الأساس، في كفاءات أخرى. يعني واحد مثلا نفرض أنه يعني إذا كان هي موافقة شيء ثاني، لكن مثلا في بنت قد لا توافق وهي صغيرة وقد يزوجها ولي أمرها من شايب كبير في السن لأنه غني، يعني فهي غير راغبة في هذا الشيء، وهذا حدث وسمعنا به من ناس. طبعا هذا ما في كفاءة، لأن الكفاءة حتى في السن، تقارب السن هذا من الكفاءة، يعني واحدة بنت عمرها 20 سنة يتزوج واحدة عمرها 60 سنة، يعني فرق إن شاء الله. فأقول لك أن هذا يعني تقارب السن يعني لا بد منه في الحقيقة حتى تستقر الحياة.
0: هذا من الأسئلة المهمة والتي ما ممكن يعني نهون منها، لكن ما يكون كل شيء.
1: لا ما يكون شيء، لا ما يكون شيء. نعم.
0: لكن لاحظنا من بعض الناس وسمعت من بعض الحالات أنه يقول تزوجنا فلان ثم تفاجئنا أنه كان غير صادق، قام يداوم في المكان الفلاني ثم اتضح هو صح في المكان الفلاني لكن وظيفة بسيطة، راتبه بسيط مثلا، فاحنا كما يقول صار غرر في الموضوع.
1: هو الصدق ضروري جدا، ولي أمرها عليه أن يصدق الخطيب الذي جاء يخطب عن صفاتها، عن ما فيها من أمراض، عن ما فيها من بعض العاهات، يعني وكذلك هو عليه أن يصدق يعني مخطوبته، يعني الذي على ما فيه من إمكانيات. يعني الآن مثلا قرأت في بعض الدول أن رجل ممرضا يعني ادعى أنه طبيب، فتزوج امرأة على أنه طبيب، فاكتشفت بعد فترة وجيزة أنه ممرض، فراحت إلى المحكمة لكي تفسخ النكاح، لأن طبعا صار خداع فيها.
0: صحيح.
1: فلذلك الصدق ضروري جدا، ضروري جدا الصدق. إذا كان الرجل صدق الزوجة عن صفاته يعني وهي تزوجته على هذا الأساس، هذا خلاص لا يحق لها الغير. وكذلك يعني هي أولي أمرها، يجب أن يطلع الخطيب على صفاتها،
0: بعض عيوبها،
1: بعض عيوبها،
0: أمراض،
1: كذا كذا. أما إذا ما أطلعوه طبعا قد ينفسخ النكاح.
0: نعم.
1: فيعني في هذه الأمور يعني يجب الصدق، الصدق في هذه الأمور جدا،
0: الصدق من جهة
1: جدا، الصدق هو أفضل شيء، خاصة هذه الأمور أعراض، هذه أمور عرض، والعرض هذا أكثر شيء حساسية في دنيا الناس.
0: صحيح.
1: العرض قد يهون المال، قد يهون يعني بعض الأشياء، لكن العرض هذا أمره حساس بين الناس.
0: صحيح. في تبعات كبيرة، في
1: تبعات كبيرة في سمعة، في سمعة أسرة، سمعة عائلة، سمعة بنت، سمعة رجل.
0: صحيح.
1: يعني الصدق هو أهم شيء.
0: صحيح.
1: إذا تزوجوا على الصدق خلاص يذهب الغير من كل منهما، أما إذا تزوجوا على

0: غير الصدق فإن لكل واحد منهم الغير.
1: بعدين كيف يثق كل منهما بالآخر وإذا كانت البداية قامت على
0: طبعا
1: الكذب؟
0: خلاص يكون شك.
1: يكون شك.
0: إيه نعم يكون
1: كيف أثق فيكم ما كنت صريحين مع البداية؟
0: يكون شك عاد يكون شك. صحيح. يبقى الشك ينتفع حتى ما يقدر هو يخرج يبتعد عنها ولا هي كذلك.
1: صحيح.
0: لأن حدث كذب.
1: صح. أي. وربما اليوم يعني بعض الناس يتهربوا مثل ما يسمى من الفحص الطبي.
0: أيوة.
1: لكن هذا سبحان الله الآن فيه خير عظيم يتضح من البداية.
0: صحيح.
1: هل عنده مشكلة صحية، عنده عاهة، عنده حتى بعض الأهل صار يطلبون فحص طبي في الجانب النفسي.
0: الفحص الطبي يعني ضروري الآن حقيقة، الفحص المبكر والفحص الطبي للأمراض ضروري جدا. أنا كنت في قبل وقت كنا في بلدة الحبي في يعني في بلدة الحبي ولاية بهلة، كأنك ندوة نظمتها مدرسة الحبي للتعليم الأساسي وفريق المعمور الرياضي بعنوان أمراض الدم الوراثية والفحص المبكر.
1: ما شاء الله موضوع دقيق.
0: فتحدث المتحدث، كان هنالك متحدثان فتحدث يعني كل في مجاله، ويعني لا شك أن الفحص المبكر ضروري جدا، وفحص قبل الزواج هو من أضر ضروريات حتى لا تنتقل الأمراض، لأن هناك في أمراض وراثية وفي أمراض مكتسبة.
1: صحيح.
0: فالفحص هذا ربما أنه يظهر شيئا من هذه الأعراض حتى يتم التجنب. وهذا يجب أنه يكون في الحقيقة يكون بداية كل شيء حتى لا يكون هناك حرج.
1: صحيح.
0: يعني ما يكون بعد ما يتم الزواج ويشتهر أمره بين الناس يقوم بالفحص وبعدين تظهر النتيجة عكسية، فتبقى المرأة محرجة أمام يعني محيطها النسائي أو الرجالي، وكذلك الرجل يبقى طبعا محبطا. فالأفضل هذا أول خطوة يعني بعد الموافقة المبدئية، بعد الموافقة المبدئية على الزواج أول خطوة هو الفحص قبل. صحيح. الزواج أول خطوة. والآن هذا الشرعي يعني يجد هذا. صحيح. الشيء لأن طبعا فيها درء لكثير من المخاطر يعني. فأول شيء لأن حتى إذا جاءت النتيجة والله بعدها ماشي خطوبة ولم يشتهر أمرهما في الزواج ولم يتم أي شيء أي لقاء يعني بينها وبينه يعني إلا بالموافقة الأولى يعني بالموافقة
1: ممكن معالجة
0: الأولى.
1: الموضوع الآن
0: معالجة الموضوع حاجة سرية يعني بحيث أن كل واحد يحتفظ بخصوصيته وبسره في.
1: صحيح.
0: هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: لكن أما أن يتم هذا الفحص بعد أن تتم الموافقة ويشتهر الأمر ويلتقي العائلتان عائلة الخطيب وعائلة المخطوبة
1: صعبة،
0: فتكون ثم الفحص النتيجة غير مبشرة
1: في إحراج كبير،
0: إحراج للولد وإحراج طبعا
1: وكسر الخواطر
0: وإحراج للبنت خاصة. صحيح. للبنت أكثر فيها إحراج.
1: البنت ربما يعني ما تستوعب عاد هذا الموضوع
0: ما
1: سهل يكون لها.
0: صحيح. صحيح.
1: كما يقول استيعاب صدمة
0: كذا. صحيح.
1: صحيح. طيب إحنا نريد أن ننتقل الآن، ربما نعتبر أن هذه بعض الأخلاقيات المتعلقة بالأساس الأول إذا أراد الإنسان أن يرتبط بزوج أو إذا هي أرادت أن ترتبط به، النظر في بعض الأخلاقيات المتعلقة بالجانب المالي. نريد أن ننتقل الآن إلى الأساس الثاني، إن اعتبرنا الأساس الثاني باب الترتيب فقط هو الحسب. الحسب هو الشرف الناتج من النسب الرفيع، وأن يكون الإنسان ذي أصل كريم، وكما يقال في اللغة العربية مأخوذة من الحساب. اليوم الناس بين مد وجزر، بين إفراط وتفريط في هذا الموضوع. البعض يعتبر هذا الأمر تخلف، البعض يقول الأساس هو الإنسان، الإنسانية، البعض حتى يستدل مسألة الأصل هو أخلاق الإنسان وإنسانية الإنسان بغض عن حسبه ونسبه. واليوم تيارات كثيرة موجودة، وهناك بعض الروايات عن النبي تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. كيف تنظرون إلى مسألة اختيار شريك الحياة بناء على أساس الحسب والنسب؟
0: هو في الحقيقة الحسب والنسب تواضع اجتماعي، لأن الإنسان هو بطبيعة الزواج هو حاجة اجتماعية ليس حاجة فردية.
1: حاجة اجتماعية.
0: اجتماعية ليست فردية.
1: لكن اليوم صار كأنه فردي.
0: لا هو المفروض يكون حاجة اجتماعية، اليوم غير والواقع يجب يكون غير ثاني. هو حاجة اجتماعي.
1: نعم.
0: يعني فهذا الاجتماعي بحسب التواضع، تواضع البشر. يعني إنسان مثلا كما خبرتك ما يجب أن يكون الهدف الأساسي من الزواج هو الحسب والنسب بالنسبة للفتاة ولا بالنسبة إلى الفتى، ولكن هذه من ضمن الأشياء التي يتعامل بها الناس. يتعامل بها الناس.
1: نعم.
0: إن الواحد يتجه إلى أسرة لها مكانتها، يعني لها مكانتها في حسبها في نسبها. لكن كما خبرتك لو الرجل ارتبط بامرأة أخرى مستقيمة دينيا

0: وإن كانت من غير ذوات الأحساب والنسب فيجوز.
1: إذا كان الدين،
0: إذا كان الدين
1: لا يوجد الحساب النسب، قدم الدين،
0: قدم الدين، فهذا الرجل اختار الدين وتزوج على أساس دينها وترك الحسب والنسب في جانب، ما ما ما يلام طبعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع الناس بأنهم يتزوجون عشان هذه المرأة بنت فلان أو أخت فلان أو أخت فلان من الناس، يريد أن يرتبط بهم اجتماعيا ويريد أن يعني
1: يقوي ربما
0: يقوي أواصره ويكون في المجتمع، يعني طالما أن زوجته وجيهة لعله سيكون وجيها في المجتمع. يعني هذا موجود، الطموح هذا من الطموح في الحقيقة، لكن لا يجب أن يكون هذا كل شيء،
1: والبعض يسعى إلى هذا،
0: والبعض يسعى، لكن لا ما مفروض أن يكون هذا هو كل شيء، لا يجب أن يكون هذا يعني هذا أمر واحد من الأمور التي يتزوج الرجل بها المرأة، واحد من الأمور يعني، ويريدها من أسرة معروفة، من أسرة ذات حسب، من أسرة ذات نسب، لكي يلتصق بهم، لكي يكون في محيطهم، لكي يستقر وضعه الاجتماعي. يعني في ناس يعني مثلا
1: حتى وجاهة بعضهم
0: يحبوا كذلك وجاهة، فهذا طبعا شيء وارد، ما شيء يعني انه انه انه طبعا ان ان يعني هذا الشيء بالمرة انه يعني غير جيد. لا،
1: هل هذا الموضوع يغلب اكثر عند العرب؟ هل العرب كانوا اكثر عن بقية الشعوب؟
0: لا مع الجميع، هذا مع الجميع، ولكن عاد بحسب الثقافات وتطور الحياة عندهم. مثلا ربما ان هذا موجود يعني مثلا في اوروبا هناك طبقه النبلاء، يعني ما يزوجك الحد، يعني
1: طبقات، نعم
0: طبقات، ويعني في الدول الافريقيه وفي الشعوب الافريقيه في الشعوب الاسيويه، هذا تواضع بشري، تواضع بشري.
1: هل ممكن نعتبرها انظمه بشريه ايضا؟
0: هي ليست انظمه، هي وضع اجتماعي،
1: وضع هكذا اجتماعي.
0: هكذا تفاعل مع الحياه، يعني شيء كما يقال تولد عن تفاعل الحياه، تواضع، ما كان نظام هناك، ما قال هذا يجوز هذا ما يجوز هذا يصير هذا ما يصير. يعني قد تسنن الزواج مثلا على بعض في الرومان مثلا، يعني قننوا الزواج بأن الولد يجب أن لا يقل عمره عن 14 عاما والبنت لا يقل عمرها عن 12 عاما، هذه مثل التشريعات. لكن هذا قضية الرغبة في الزواج على أساس نظرة المتزوج، هذا وضع نتيجة تفاعل اجتماعي،
1: تفاعل اجتماعي،
0: تفاعل اجتماعي، هذا
1: ويتباين من قبيلة لقبيلة،
0: يتباين من قبيلة لقبيلة،
1: من شعب لشعب،
0: إيش مقاييس عند هذا الشعب، له مقاييس معينة وهذا الشعب عنده مقاييس معينة في الحسب والنسب، فكل شعب عنده يعني مقاييس ومعايير في في في في في, في, في, في أن يقيس عليها في الزواج. ولكن يعني إذا حدث شيء من هذا، يعني بس ما يكون هو الجانب الطاغي في الزواج، فهذا شيء جيد.
1: أنا حقيقة شدني في هذه الحلقة أمور كثيرة، من أهمها أن هذا الموضوع هو من التواضع الاجتماعي، التفاعل الاجتماعي. الحديث طويل حول هذا الموضوع، وهناك قضايا كثيرة، ما رأيكم أن نستأنف هذا الموضوع في الحلقة القادمة؟
0: جميل إن شاء الله.
1: طيب بإذن الله تعالى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل

فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب

ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم

0: وخير الحاكمين.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله، تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له.

0: سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد صدرت هذه الآية بجملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ومقول القول نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ومقول القول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نزله، نزل فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

وفاعل الفعل نزل روح، روح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. القدس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في معنى روح القدس: روح القدس جبريل عليه السلام. وجاء بيان لهذه الكلمة أيضا عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، والذي هو كتاب أوسع من كونه معجما، فإنه كتاب تفسير وأثر وسيرة وتأريخ وغير ذلك من العلوم الوافية الشافية التي في هذا الكتاب، ومنها النحو والبلاغة، بل أصول النحو وأصول البلاغة. وهو كتاب لا يمكن أن تنتهي الدراسات فيه عند حد من الحدود. فقد جاء في كتاب العين عند ذكر هذه الكلمة، وهي كلمة الروح: والروح جبرائيل عليه السلام. وجبرائيل لغة في جبريل، ومن لغاته أيضا جبرائيل. والروح جبرائيل عليه السلام، وهو روح القدس. ويقال الروح ملك يقوم وحده فيكون صفا. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عن الخليل الثاني، وهو ابن دريد، فإنه حامل لواء اللغة العربية من بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من العلماء العمانيين الكبار في اللغة وفي غيرها، والذين منهم الخليل بن أحمد، ومنهم المبرد، ومنهم هذا العلم الكبير وهو ابن دريد، ومنهم صاحب الإبانة والضياء، ومنهم الإمام ابن بركة، ومنهم الإمام الكندي. والخلاصة أن علماء اللغة الكبار من أهل العمان كثر، وقد أسهموا إسهامات بالغة في هذا الشأن، ومنهم صاحب معجم الماء، والذي يعد أول معجم تخصصي، فإنه ألف ذلك المعجم في الطب، وقد عاش في القرن الرابع الهجري، وهو من المعرفة والعلم بمكان، وهو من أرسخ الناس قدما في اللغة العربية، واعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. ونعود إلى عالمنا الكبير، وهو صاحب الجمهرة، وهو الإمام أبو الحسن ابن دريد، فقد ذكر كلاما على عادته في مسألة الروح، فإنك تجده يتوقف في أمثال هذه المسائل في التفسير على عادته. وقد ذكرنا جملة من الأمثلة في هذا الشأن، فتجده يقف عند هذه الأمور، والتي قد تكون سرا من الأسرار، أو قد تكون من المتشابهات في تقسيمهم للقرآن الكريم إلى محكم ومتشابه. والمحكم أيضا يقسمونه إلى نص وظاهر. فقد جاء عن ابن دريد في هذه المسألة، وهي مسألة الروح: وأما الروح فلا ينبغي لأحد أن يقدم على تفسيره، لأنه جل ثناؤه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وذكروا أن بعض أهل العلم سئل عن ذلك فقال: أبهم ما أبهم الله. ويريد بهذه المسألة، مسألة الروح التي بين أيدينا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد تقدم أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى اكتفى بذكر رأي واحد، وهو الرأي المشهور، وهو الذي ذهب إليه، فقد ذكر أن الروح يراد بها جبريل عليه السلام.
ونجد أيضا في هذه المسألة

0: كلاما لصاحب الإبانة، وغالب كلامه في هذا الشأن كعادته من باب النقل، فإنك تجده ينقل كثيرا عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولم أجده ولو مرة نقل عن ابن دريد، ولعل كتب ابن دريد لم تقع بين يديه. فقد جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والروح جبريل عليه السلام، قال الله تعالى: وأيدناه بروح القدس، وقال: نزل به الروح الأمين، يعني جبريل. وقيل: الروح ملك عظيم يقوم وحده صفا والملائكة صفا. وقال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولعله بذكره هذه الآية يشير إلى القول الذي ذكره ابن دريد من أن هذا الأمر من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يقدم على تفسيرها. قل نزله روح القدس من ربك، من ربك جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ويجوز في من أن يكون متعلقا بالفعل نزل، نزله من ربك. ولا شك أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نزل. ويجوز في الجار والمجرور من ربك أن يكون حالا، وصاحب الحال هو الضمير وهو الهاء الذي وقع مفعولا به للفعل نزل. وعلى هذا فالجار والمجرور من ربك في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ربك أو كان من ربك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. بالحق جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل نزل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل نزل، نزله بالحق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نزل. ويجوز في الجار والمجرور بالحق أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال هو روح، والتقدير محقا، فعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بالحق أو كان بالحق، فهذا موضع من المواضع التي يتعلق بها حرف الجر بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية نزله روح القدس من ربك بالحق جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به وهو مقول القول جملة استئنافية. والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في الاستئناف في هذا الموضع أن يكون بيانياً، والمعنى يجوز في هذه الجملة الفعلية أن تكون جواباً عن سؤال مقدر، فبعد قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم قالوا إنما أنت مفتر، يقع في الذهن سؤال ما الجواب، أو بأي شيء أجيب، أو بأي شيء أمر أن يجيبهم الرسول الكريم، فيأتي الجواب قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالجملة إذن جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف يجوز أن يكون بيانيا. ليثبت الذين آمنوا، هذه اللام لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يثبت فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأن أضمرت في هذا الموضع جوازا لا وجوبا، والفعل لا بد له من فاعل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على المنزل، والذي هو مكنا عنه بالضمير وهو الها، أي ليثبت ذلك المنزل وهو القرآن الكريم الذين آمنوا. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به للفعل يثبت، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر كلام الله عز وجل، ولازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يصف الله تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وذكرنا إذ تذكرون في لقاءات مضت عن خلق إبراهيم عليه السلام وتواضعه عندما يقول متأدبا مع الله عز وجل: الذي وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه إذا مرضت، ولم ينسب ذلك إلى الله عز وجل. وعندما يتواضع إبراهيم عليه السلام فينسب ويطلب المغفرة بأسلوب الطمع في صورة غير المستحق لذلك لتلك المغفرة إلا فضلا من الله عز وجل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نأخذ من هذا الجانب الأخلاقي في أسلوب إبراهيم عليه السلام كيف ينبغي أن يكون المسلم الداعية متواضعا، فلا يكون في صورة ذلك الذي يتعالى على الناس أو يتعالى على الله جل في علاه، أو يفخم نفسه. فتجدون إبراهيم عليه السلام هنا يتواضع لجلال الله عز وجل، ينسب هذه الأمور إلى الله: خلقني، يهديني، يطعمني، يسقيني، كما ذكرنا في لقاءات ماضية الأصل فيها ياء النسبة، مرضت يشفيني، يميتني ثم يحييني. فإذا هذا تواضع وهذا خلق رفيع من إبراهيم عليه السلام في حواره وضراعته، في حواره مع قومه وفي ضراعته مع الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن صاحب الخلق الرفيع، اختيار الألفاظ، اختيار الأسلوب، التواضع لجلال الله عز وجل، فهو المستحق للتعظيم والتقديس والإجلال. فهذا منهج علينا أن نسير عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا هو المسلك الذي ينبغي للداعية أن يسلكه، فلا بد أن يكون الداعية متواضعا لأولئك الذين يدعوهم، فلا يحسن أن يدعوهم بأسلوب التأنيب والتحقير والتضليل والجفاء، وإنما بأسلوب ذلك الذي المشفق الرحيم الذي يريد الخير للغير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أسرار كتابه، وأن يرينا أخلاق أنبيائه، حتى نسير عليها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما وصفته السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت: كان خلقه القرآن. فاللهم ارزقنا أخلاق القرآن يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
4: وجعلنا فيها معايش.
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي جعل الليل لباسا لتسكن فيه الأرواح، وجعل النهار معاشا لتنطلق فيه الأجساد نحو الفلاح. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن محاريب العبادة لا تقتصر على السجارة والمسجد، بل تمتد لتشمل كل مصنع وكل حقل وكل مكتب. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي مشى في الأسواق وعظم شأن الأعناق التي تنحني كدحا لتغني أنفسها عن السؤال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام كيمياء الروح التي تحول التراب إلى ذهب، ونحول العادات اليومية إلى عبادات مقبولة. نتحدث اليوم عن النية، تلك السريرة الخفية التي إذا صلحت جعلت من ساعات عملك الطويلة ومن عرق جبينك المنهك صلاة متصلة ترفع إلى السماء. فما هو مفهوم العمل عبادة في ميزان القرآن؟ وكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم في سبيل الله ليشمل الساعين على أرزاقهم؟ وكيف نحول روتين الوظيفة إلى معراج نرتقي به في درجات الاستخلاف؟ حين نبحر في آيات القرآن الكريم نجد مشهدا ينضح بالتوازن العبقري بين حق الروح وحق الجسد. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأملوا هذا الانتقال الرباني السلس. لم يطلب القرآن من المسلم أن يبقى معتكفا في مسجده بعد انتهاء الشعيرة، بل أمره بالانتشار، والانتشار يعني الحركة والحيوية والتوزع في مناكب الأرض شرقا وغربا. ثم سمى الله التجارة والزراعة والصناعة والكسب باسم عظيم: فضل الله. فأنت حين تخرج من صلاتك لتفتح باب متجرك أو لتشغل حاسوبك في مكتبك، فأنت في رحلة بحث عن فضل الله. وهل يعقل أن يكون طالب فضل الله محروما من الأجر؟ قطعا لا، بل إن القرآن قرن السعي للرزق بالجهاد في سبيل الله في آية أخرى حين قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جعلهما في كفتين متوازيتين، لأن الذي يحمي حلول الأمة بسيفه يحتاج إلى من يحمي اقتصادها واستقلالها بمعوله وصنعته. إن العمل المهني ليس عقوبة دنيوية، بل هو شرف الاستخلاف الذي تتجلى فيه معاني الخلافة في الأرض. ومن هذه القاعدة القرآنية ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد بمثابة ميثاق عمل يصحح المفاهيم ويعيد صياغة النظرة للمهن. يروي الصحابي الجليل كعب بن عجرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه أي من قوته وسعيه للعمل، فقالوا متحسرين: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يقصدون لو أن هذه القوة صرفت في الجهاد والعبادة المحضة. فماذا قال المعلم الأعظم؟ هل وافقهم على هذه النظرة الضيقة لمفهوم العبادة؟ كلا، بل صحح المقياس قائلا: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يا لها من عظمة تزلزل القلوب، رسالة واضحة تعلن أن النية هي السحر الذي يحول التعب المادي إلى نور روحاني. إذا خرجت من بيتك قاصدا كفاية أولادك حتى لا يجوعوا فأنت مرابط في سبيل الله، وإذا خرجت لتوفر ثمن الدواء لوالديك فأنت في محراب عبادة، بل إذا خرجت لتكفي نفسك وتحفظ ماء وجهك من السؤال فخطواتك كلها مكتوبة في سجل الحسنات. إن الإسلام لم يطلب منا أن ننفصل عن الواقع لنكون عبادا، بل طلب منا أن ننزل معاني العبادة إلى قلب الواقع المهني والصناعي. وإذا أردنا أن نرى التطبيق الأعلى لهذه القيمة فلننظر إلى أرقى البشر، إلى الأنبياء الذين اصطفاهم الله. هل منعتهم النبوة وصلتهم بوحي السماء من أن تتلطخ أيديهم بطين الأرض أو نشارة الخشب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كان زكريا نجارا. هذا النبي الشيخ الجليل الذي كان يناجي ربه نداء خفيا في المحراب هو ذاته الذي كان يمسك المنشار ويقوم الأخشاب ليكسب رزقه. وكذلك كان نوح يصنع السفن وموسى يرعى الغنم. لقد كانت أيديهم العاملة حجة على كل من يتكاسل باسم التوكل. ولننظر إلى حياة الصحابة كيف فهموا أن النية تحول الصنعة إلى قربة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، وذكر منها: وكسب حلال أكف به وجهي. وكان عمر بن الخطاب يقول للشاب إذا رآه متعبدا طيلة الوقت عالة على غيره: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان يعظم الصانع قائلا: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. إن قيمة الإنسان عند السلف الصالح لم تكن بما يملك من مال موروث، بل بما ينتج من عمل نافع

0: مقرون بنية طيبة تنفع عياله وتغني أمته عن الحاجة للآخرين.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني العظيمة إلى واقعنا اليومي، كثير منا يستيقظ كل صباح يشعر بثقل الوظيفة ويتململ من روتين العمل ومشقته، ولكن ماذا لو غيرنا النية قبل أن نخرج من أبواب بيوتنا؟ إلى كل معلم يقف أمام سبورته، أنت لست مجرد ملقن لمنهج ومقرر، بل أنت وارث نبوة تبدد جهل العقول إذا احتسبت نيتك. وإلى كل طبيب وممرض في أروقة المستشفيات، أنتم لستم موظفين تنتظرون راتب آخر الشهر فقط، بل أنتم يد الرحمة التي تمسح ألم الموجوعين قربة لله. وإلى كل عامل نظافة أو مهندس في موقعه أو تاجر في متجره، عملكم هو عمارة الأرض التي أمر الله بها. إن تجديد النية كل صباح هو إكسير السعادة، حين تقول في نفسك: اللهم إني خارج لأغني نفسي عن الحرام ولأنفع مجتمعي بعمل متقن. فإن الثمانية ساعات التي تقضيها في عملك تكتب في صحيفتك كأنها ساعات من قيام الليل أو الرباط في محراب الدين. هذه هي روعة الإسلام، دين يحول رتابة الحياة المادية إلى نبض مستمر من الأجور الأخروية.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام حلقتنا هذه لندرك جيدا أن مكانة المرء لا تقاس بنوع مهنته بل بمقدار إتقانه لها وبنقاء نيته فيها. فالعمل الذي لا يصاحبه احتساب هو جهل ضائع في ميزان الآخرة، والعمل المتوج بالإخلاص هو جسر عبور نحو رضوان الله. نسأل الله العلي القدير أن يصلح نياتنا وطوياتنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا، وارزقنا إتقان الصنعة وحلال المكسب ويقين المتوكلين عليك. طابت معايشكم بالصدق والنية الصالحة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

0: الرحيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبينا آدم عليه السلام، البداية الأولى للإنسان، وهو الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفة في هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان مخلوق مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى وزوده بوسائل كثيرة حتى يتسلم هذه الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وهي الاستخلاف في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ومن شأن الخليفة أنه يقوم بالمهمة التي كلف بها من قبل من استخلفه، وكان من شأن الله عز وجل أن يزود هذا الإنسان بالوسائل التي تعينه على أداء هذه الوظيفة وهذه الرسالة العظيمة على هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن بداية خلق هذا الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وعلمه أيضا الأسماء كلها، وذلك فيه تعظيم لشأن العلم، فالعلم أمره عظيم،

0: ومكانته كبيرة، وفائدته فائدة كبيرة أيضا. ولذلك فإن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. وفي المقابل أيضا هنالك درس آخر نتعلمه من هذه القصة، وهي خطر الكبر. فعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، كان من أولئك الذين تمردوا واستكبروا وأبوا الانصياع لأمر الله عز وجل، إبليس الذي أبى وتكبر واستعلى على أمر الله عز وجل، فكانت عاقبة كبره وغروره أنه من المطرودين والملعونين والمبعدين من رحمة الله عز وجل. وفي ذلك ما يكفي عبرة وعظة لكل عاقل في هذه الحياة، أن يكون على وفق أمر الله عز وجل، وأن لا يستبد به الغرور، وأن لا يجنح ويبتعد عن أمر الله عز وجل. كذلك أيضا عندما ننظر إلى قصة أبينا آدم عليه السلام، عندما جعله الله في الجنة وأمره وأباح له أن يأكل كل ما يكون فيها ما عدا شجرة واحدة، فعندما ننظر إلى سلوك سيدنا آدم عليه السلام وأنه نسي أمر الله عز وجل فوقع فيما نهاه الله عنه، أيضا في ذلك فائدة وفي ذلك عبرة لنا. هذه الفائدة ملخصها أن في هذه الحياة نواهٍ، وأن فيها مباحات، فعلى الإنسان أن يلتزم بأمر الله عز وجل، وعليه ألا يتجاوز الخطوط التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأرض. فليس كل ما يمكن للإنسان أن يقوم به مباح له، فهنالك ما هو مباح وهنالك ما هو محرم. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، ويكون لنا تكملة أخرى في لقاء قادم بعون الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه

0: ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته

تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.

أذنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله

آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل

ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول

يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله

يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.

إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب.

فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم

إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف

تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله اقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما

تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم

تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة

ذاكرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا يصدق

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل

الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه

إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسجد

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة

الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم

في ثلاث شعب لا غليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن

يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة

واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم.

فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة

جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى حيال هذه الآية المباركة التي تتحدث عن مناقب إبراهيم عليه السلام وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى لبيته. إنها الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلوها علينا مجددا يا أستاذنا؟
2: أجدد تلاوتها بإذن الله بعد أن تلوتها بالأمس.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية مباركة في سلسلة متصلة الحلقات تبين مناقب ذلك الرجل العظيم وهو أبونا إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: بالأمس انتهى وقتنا ولم يتسن لنا أن نسألك عن المفردة الرابعة.
1: وما المفردة الرابعة التي تريد أن تسأل عنها وهي في الآية؟
0: قوله تعالى: وأمنا، ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
1: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل الله أي شرع على عباده أن يكون هذا البيت دائما مرجعا للناس يثوبون إليه تعظيما لله، وأن يكون أمنا، أو كونه كذلك. الأمن مصدر ماذا؟
2: مصدر أمنة،
1: ومضارعه
0: يأمن،
1: وأمره
0: ائمن،
1: واسم فاعله
2: آمن،
1: واسم مفعوله مأمون. أما المصدر فهو الأمن. الأمن ضد الخوف، طبعا تماما ضد الخوف، إذ الخوف هم يعتري الإنسان لتوقع ما يكره، وأما الأمن فهو أن لا يتوقع الإنسان ما يكره فيكون في دعة وراحة وسعة. ويكون أمن والأمن والأمان بمعنى واحد، ولعل الأمانة تلتقي مع هذين اللفظين في الاشتقاق وفي المآل كذلك، لأن الأمانة إذا أديت إلى أصحابها أمن المجتمع، وأمن عليها صاحبها، وأمن من أداها من عقوبة الخيانة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا هذه الجملة بشكل عام، وهي قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟
1: خلاصة ذلك ومجمله: واذكر لهم يا محمد، أي اذكر لمن تخاطبه من الناس ليؤمن، واذكر لهم إذ جعل الله هذا البيت الحرام والذين هم حوله وهم عماره كما يزعمون، جعله مثابة للناس أي مرجعا وإثابة لمن عظمه، وأمنا بأن لا يخاف خائف إذا دخل فيه، بأن لا يخاف من دخل فيه، كما قال تعالى: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لاحظنا هنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين في مكة، مع أن المسلمين أولى بذلك، فما المغزى في ذلك وما السبب؟
1: السبب في ذلك أن الجاهلية كانت على حالة يرثى لها من أحوال الخلق، كان يأكل قويها ضعيفها، وكان يعتدي شريفها على وضيعها كما يزعمون، فكانت الجاهلية مبنية على شريعة الغاب، وهذا البيت يعظمونه وهم يعتقدون وهم حقيقة كذلك من أبناء إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله لهم: إن كنتم من أبناء إبراهيم عليه السلام فإن هذا البيت الذي أنتم حوله وتعظمونه جعله الله مثابة للناس وأمنا، فلم تخيرون

0: يخيفونهم فأقلعوا عما كنتم عليه وكونوا من الآمنين حول البيت الحرام والمؤمنين غيرهم وممن يأمنهم غيرهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا البيت بالمثابة والأمن كما ذكر في الآية؟
0: إن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فيفضل ما يشاء على ما يشاء من البقاع، ويفضل من يشاء على من يشاء من البشر ومن خلقه، فله الخلق والأمر. وإنما جعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمنا، تشريفا للعرب وتشريفا لعباد الله كلهم، والعرب بالدرجة الأولى. ثم إن إبراهيم عليه السلام هو الذي جعل على يديه شرع ذلك، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، على أنه رمز لتوحيد الله، وإلا فإن البقاع لا تتفاوت من حيث كونها ومن حيث وجودها، ولكن ما جعله الله مكانا لتعظيمه فهو معظم بتعظيم الله سبحانه وتعالى.
2: فما الحكمة التي تتحقق من ذلك يا أستاذنا بأن جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا؟
0: إنما ذلك رمز لتوحيد الله ورمز للانقياد لما أراد الله من عباده، فلا بد وأن ينقادوا بشيء معين، وأن يكون العنوان للإيمان الانقياد والطاعة والإذعان، فلا يسأل الإنسان لما ولما، كما لا تسأل لما كانت الصلاة 4 ركعات، وإنما المقصود من ذلك الانقياد والإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى، فحيثما أمر وأينما أمر فهو الآمر.
2: ولعل الحكمة من ذلك أيضا يا أستاذنا تحقيقا للوحدة الإسلامية.
0: إن الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم يجب أن تتوحد على شيء، والتوحد هو شعار الأمم التي يكون همها التقدم والرقي، فلا بد من الوحدة. ولذا جعل الله الكعبة رمزا لوحدة المسلمين على عبادة الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
0: وهناك قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فما سؤالك في هذا الجانب؟
1: سنبدأ أولا بالإعراب، أم ماذا رأيك؟
0: جميل جدا. على القراءة المشهورة وهي قراءة حفص عن عاصم وقراءة أكثر من مقرئ: واتخذوا، فيكون الواو
2: حرف عطف يا أستاذنا.
0: جميل جدا. اتخذوا
2: فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا.
0: وأين فاعله؟
1: الواو،
0: واو الجماعة، مبني على السكون في موضع رفع. من مقام
2: جار ومجرور،
0: مقام مضاف،
1: وإبراهيم مضاف إليه،
0: مجرور وعلامة جره
1: الفتحة
0: نيابة عن الكسرة لأنه
2: ممنوع من الصرف.
0: جميل جدا. مصلى،
2: مصلى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر.
0: جميل. واتخذوا مصلا من مقام إبراهيم، هذا هو الأصل، ولكن قدم الجار والمجرور اهتماما به وأخر المفعول. أما على قراءة ورش عن نافع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
1: على صيغة الإخبار،
0: نعم، فيكون اتخذوا
2: فعلا ماضيا يا أستاذنا،
0: والواو هو الفاعل. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، ولكننا بإذن الله سنستدرك ما فاتنا غدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبينا آدم عليه السلام، البداية الأولى للإنسان، وهو الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفة في هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان مخلوق مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى وزوده بوسائل كثيرة حتى يتسلم هذه الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وهي الاستخلاف في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة.

0: شأن الخليفة أنه يقوم بالمهمة التي كلف بها من قبل من استخلفه، وكان من شأن الله عز وجل أن يزود هذا الإنسان بالوسائل التي تعينه على أداء هذه الوظيفة وهذه الرسالة العظيمة على هذه الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن بداية خلق هذا الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وعلمه أيضا الأسماء كلها، وذلك فيه تعظيم لشأن العلم، فالعلم أمره عظيم ومكانته كبيرة وفائدته فائدة كبيرة أيضا. ولذلك فإن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. وفي المقابل أيضا هنالك درس آخر نتعلمه من هذه القصة، وهي خطر الكبر. فعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، كان من أولئك الذين تمردوا واستكبروا وأبوا الانصياع لأمر الله عز وجل، إبليس الذي أبى وتكبر واستعلى على أمر الله عز وجل، فكانت عاقبة كبره وغروره أنه من المطرودين والملعونين والمبعدين من رحمة الله عز وجل. وفي ذلك ما يكفي عبرة وعظة لكل عاقل في هذه الحياة، أن يكون على وفق أمر الله عز وجل، وأن لا يستبد به الغرور، وأن لا يجنح ويبتعد عن أمر الله عز وجل. كذلك أيضا عندما ننظر إلى قصة أبينا آدم عليه السلام، عندما جعله الله في الجنة وأمره وأباح له أن يأكل كل ما يكون فيها ما عدا شجرة واحدة، فعندما ننظر إلى سلوك سيدنا آدم عليه السلام وأنه نسي أمر الله عز وجل فوقع فيما نهاه الله عنه، أيضا في ذلك فائدة وفي ذلك عبرة لنا. هذه الفائدة ملخصها أن في هذه الحياة نواه وأن فيها مباحات، فعلى الإنسان أن يلتزم بأمر الله عز وجل، وعليه أن لا يتجاوز الخطوط التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأرض. فليس كل ما يمكن للإنسان أن يقوم به مباح له، وهنالك ما هو مباح وهنالك ما هو محرم. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، ويكون لنا تكملة أخرى في لقاء قادم بعون الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحلة إلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله الذي جعل آيات القرآن محطات نور تزود متدبرها علما وإيمانا وإحسانا، وبين كل آية وآية

0: تنفتح للروح آفاق من النور والمعرفة والجمال. ما أجمل الرحالة التدبري إلى رحاب سورة سبأ المباركة التي جعلها الحق تعالى رحاب غراس لمعاني الإيمان تربط المتدبر بربه الخالق الرازق عبر إشارتها إلى نعمه وآلائه وما بث من آيات، مذكرة بحقائق الجزاء والمصير. وها هي بداية الرحلة تستفتح بالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك كله لله والعلم له تعالى كله وله التدبير جل شأنه، والكائنات تعيش في ظلال ربوبيته وإحاطته وهو خير الرازقين. يجد المتدبر في رحلته في رحابها أبرز مقاصدها في بيان أثر الشكر الذي به دوام النعم ونماؤها. وها هي تعرض لنا مثالين متقابلين، فالأول يتمثل في نبيين كريمين هما داود وابنه سليمان عليهما السلام، فقد سخر الله لهما ما لم يؤت كثيرا من العالمين. ثم يتجلى للمتدبر الأمر الإلهي الكريم: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، فالعمل هو عين الشكر. والمثال المقابل يأخذنا إلى سبأ، وها هم أهلها قد أسبغ الله عليهم الرزق والأمن، بلدة طيبة ورب غفور. وسمى فضله عليهم آية لما أفاض عليهم من الخيرات، فكانت مساكنهم علامة ظاهرة ودلالة واضحة على عظيم نعم المنعم، لكنهم أعرضوا عن شكره وتمادوا في غفلتهم وظلموا أنفسهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم، سيلا شديدا جارفا مدمرا، فتبدلت جناتهم ومزقوا كل ممزق، ليبقى الشكر حافظ النعم وسبب دوامها. وتؤكد السورة الكريمة أن الإيمان لا يقوم على التقليد الأعمى واتباع المضلين، إنما هو قائم على بصيرة وعلى تفكر في شواهد الحق ودلائله. ويجد المتدبر كيف تبدد أوهام المشركين وتفند مزاعمهم، مقررة أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الإنسان مسؤول عن عمله واختياره. وتلفت الانتباه إلى استحضار اليوم الآخر، فهناك تنكشف الحقائق ويتبين المآل، ولا تنفع الندامة حينها، فلا فوت، وأخذوا لملاقاة مصيرهم الأبدي. سورة عظيمة تكشف عن طبيعة المستكبرين والمترفين الذين يطلقون أحكامهم دون حجة، مستندين إلى ما أوتوا من سطوة، غافلين عن الحقيقة ولا ينتبهون إلا عند فوات الأوان، عند انقلاب ترفهم حسرة وندامة. وتؤكد السورة الكريمة أن الوعي المستنير والتفكير السليم يقتضيان مجانبة الخوض مع الخائضين والتحرر من قيود التبعية العمياء. ضياء حروفه بهرا، وفيض نواله غمرا، عطايا من تلا وقرا، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فما أجمل التجوال بين هداياته والنهل من معين بيناته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوزي.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يلتقي بدولة رئيس وزراء المملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن. وسط أنباء عن إحراز تقدم، اختتام جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالدوحة. قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق. عشرات القتلى والمصابين جراء هجوم روسي واسع بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. التقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم بدولة سير كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن. جرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة لتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من النماء والازدهار. كما تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة للتهدئة ومنع التصعيد دعما للمفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى استئناف الملاحة بأمن وسلام.

0: سلام عبر الممرات المائية في الخليج والتوصل إلى اتفاق دائم لبقية القضايا العالقة وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني بما يحفظ للمنطقة استقرارها وسبل التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين كافة دول الجوار الإقليمي. حضر اللقاء من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، فيما حضره من الجانب البريطاني معالي جوناثان باول مستشار الأمن القومي وسعادة السفيرة الدكتورة ليان ساندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة لبلاده، في وقت نفى فيه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف صحة ما أشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن مفاوضيه يحرزون تقدما باتجاه نزع السلاح النووي من إيران عقب سلسلة من الاجتماعات وصفها بالجيدة، وتركز المباحثات الفنية حول قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وحركة الملاحة البحرية والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون جراء انفجار وقع في مقهى مكتظ بوسط العاصمة السورية دمشق. وأوضحت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا الرسمية أن الانفجار الذي وقع داخل أحد المقاهي في شارع النصر نتج عن عبوة ناسفة وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار والجهة المسؤولة عنه. في غضون ذلك استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية اليوم المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي حيث سقطت القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات. وإلى لبنان حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون في الجنوب، كما شنت غارات استهدفت مناطق واسعة في شرق لبنان. من جانب آخر ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أن نحو 400 ألف نازح لبناني عادوا إلى منازلهم في الجنوب ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل. لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في هجوم روسي بمئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، وتسبب الهجوم في تدمير نحو 130 مبنى سكني وهزت انفجارات متعددة وسط كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 74 صاروخا و496 طائرة مسيرة خلال الهجوم. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجومها المكثف استهدف منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة فضلا عن مطارات في كييف ومواقع أخرى، وأن الهجوم جاء ردا على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت بنية تحتية مدنية داخل روسيا. قالت الشرطة النيجيرية بأن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين جماعات محلية متنافسة بولاية النيجر خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت الشرطة أن أعمال العنف اندلعت هذا الأسبوع بعدما أقدم مسلحون على قتل أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه في منطقة تيينا التابعة لمنطقة رافي الإدارية المحلية. يذكر أن العنف بين المجموعات العرقية المتنافسة شائع في أجزاء من وسط نيجيريا وشمالها. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الفرنسي، ونشر مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة الحريق في إقليمي إيرو وأود والذي اشتد بفعل الجفاف والرياح القوية. وأفادت فرق الإطفاء المحلية باندلاع حريقين آخرين في رونياك ولانسون برونفانس القريبتين من مدينة مارسيليا. ويأتي هذا الحريق بعد عام واحد من حرائق كبرى شهدتها منطقة كوربير، وبعد أيام قليلة من موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى. وقال علماء إن موجة الحر التي بدأت في 20 يونيو تعد من أسوأ الموجات التي شهدتها أوروبا في ظل تسارع تأثيرات التغير المناخي مقارنة بالمتوسط العالمي. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 400 شخص، فيما تأكدت إصابات في مدينة كيسانغاني كبرى المدن في الكونغو والواقعة على بعد نحو 600 كيلو متر من بؤرة التفشي، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 1400 شخص بحسب أرقام المعهد الوطني للصحة العامة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ارتبط بسفينة سياحية بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة اختباره سلبية. وأصاب الفيروس 13 شخصا وأودى بحياة 3 منهم. ويعود الفيروس إلى سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس هانتا تنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي. شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض الاجتماع مقترح إعداد دراسة لإنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى. كما تناول الاجتماع مقترح بناء منظومة خليجية مشتركة لدعم الأمن الغذائي وعقد حلقة عمل للمختصين من الدول الأعضاء لاستعراض خطة الدراسة ووضع التصورات اللازمة لدعم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه. مثل سلطنة عمان في الاجتماع مع الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. نظم مستشفى صورة المرجعي المؤتمر الوطني الأول لأمراض النساء والولادة الذي يستعرض آخر المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة. يشتمل المؤتمر على محاضرات علمية وجلسات نقاشية يقدمها نخبة من الخبراء والاستشاريين. ويصاحب المؤتمر معرض لشركات الأدوية لعرض أحدث المنتجات والمعدات الطبية في هذا المجال.
1: تتجلى رعاية الأمومة والطفولة في سلطنة عمان عبر منظومة صحية متطورة، حيث انخفضت معدلات وفيات الأمهات لتصل إلى مستويات عالمية رائدة. وفي خطوة تعكس هذا الاهتمام المتنامي بصحة المرأة، بدأت أعمال المؤتمر الوطني الأول لأمراض النساء والولادة بتنظيم مستشفى الصور المرجعي وبمشاركة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء من مختلف المؤسسات الصحية. الدكتورة مريم بنت عبد الله العلوية استشارية نساء وولادة بمستشفى صور والمشرفة العامة على المؤتمر.
2: يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات بين المختصين واستعراض أحدث المستجدات العلمية والممارسات المبنية على الدليل العلمي في مجال صحة المرأة. يتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات العلمية التي تناقش أهم المشاكل الصحية التي تتعرض لها المرأة خلال مراحل حياتها، وكذلك يضم بعض الجلسات النقاشية التي من خلالها سنتطرق إلى الحلول والاقتراحات لمواكبة العلاجات المتوفرة الحديثة. أيضا خلال المؤتمر سيكون لدينا معرض للشركات لبعض الشركات التي ستعرض أحدث المنتجات لديهم فيما يتعلق بالأدوية والمعدات الطبية.
1: يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث المستجدات العلمية في تخصص أمراض النساء والولادة، إلى جانب توفير منصة وطنية لتبادل الخبرات بين المختصين بما يساهم في الارتقاء بجودة خدمة صحة المرأة وتحسين الممارسات السريرية وفق أحدث الأدلة العلمية.
3: دكتور إدريس بن عبد الله بن راشد آل جمعة استشاري طب الأسرة، كان لنا الشرف في حضور هذا المؤتمر وتقديم ورقة عمل تتعلق باستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي، والذي يهم شريحة كبيرة من الأطباء سواء أطباء النساء والتوليد وأطباء الأسرة كذلك. تطرقت هذه المحاضرة على استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي من الجانب العملي.
1: يشهد المؤتمر تدشين مسابقة صحتها أولاً بهدف تشجيع المبادرات المتميزة في مجال رعاية الأم وتعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر وإتاحة المجال لتبادل

0: التجارب الناجحة بين المؤسسات الصحية والكوادر المجتمعية. أحمد بن بارك الدرمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
1: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يلتقي بدولة رئيس وزراء المملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن. وسط أنباء عن إحراز تقدم، اختتام جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالدوحة. قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق. عشرات القتلى والمصابين جراء هجوم روسي واسع بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل يعقوب الهشامي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: يا منزل القرآن نورا على الأزمان حبب لنا الإيمان.
0: أهلا بكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن

يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح

يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن

ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي

الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل

ادعوهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء

التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمين.

0: أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد

الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك

لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا

عليا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم

0: كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر كلام الله عز وجل، ولازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يصف الله تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وذكرنا إذ تذكرون في لقاءات مضت عن خلق إبراهيم عليه السلام وتواضعه عندما يقول متأدبا مع الله عز وجل: الذي وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه إذا مرضت، ولم ينسب ذلك إلى الله عز وجل. وعندما يتواضع إبراهيم عليه السلام فينسب ويطلب المغفرة بأسلوب الطمع في صورة غير المستحق لذلك لتلك المغفرة إلا فضلا من الله عز وجل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نأخذ من هذا الجانب الأخلاقي في أسلوب إبراهيم عليه السلام كيف ينبغي أن يكون المسلم الداعية متواضعا، فلا يكون في صورة ذلك الذي يتعالى على الناس أو يتعالى على الله جل في علاه، أو يفخم نفسه. فتجدون إبراهيم عليه السلام هنا يتواضع لجلال الله عز وجل، ينسب هذه الأمور إلى الله: خلقني، يهديني، يطعمني، يسقيني، كما ذكرنا في لقاءات ماضية الأصل فيها ياء النسبة، مرضت يشفيني، يميتني ثم يحييني. فإذا هذا تواضع وهذا خلق رفيع من إبراهيم عليه السلام في حواره وضراعته، في حواره مع قومه وفي ضراعته مع الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن صاحب الخلق الرفيع، اختيار الألفاظ، اختيار الأسلوب، التواضع لجلال الله عز وجل، فهو المستحق للتعظيم والتقديس والإجلال. فهذا منهج علينا أن نسير عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا هو المسلك الذي ينبغي للداعية أن يسلكه، فلابد أن يكون الداعية متواضعا لأولئك الذين يدعوهم، فلا يحسن أن يدعوهم بأسلوب التأنيب والتحقير والتضليل والجفاء، وإنما بأسلوب ذلك الذي المشفق الرحيم الذي يريد الخير للغير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أسرار كتابه، وأن يرينا أخلاق أنبيائه، حتى نسير عليها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما وصفته السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت: كان خلقه القرآن. فاللهم ارزقنا أخلاق القرآن يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
4: وجعلنا فيها معايش.
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي جعل الليل لباسا لتسكن فيه الأرواح، وجعل النهار معاشا لتنطلق فيه الأجساد نحو الفلاح. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن محاريب العبادة لا تقتصر على السجارة والمسجد، بل تمتد لتشمل كل مصنع وكل حقل وكل مكتب. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي مشى في الأسواق وعظم شأن الأعناق التي تنحني كدحا لتغني أنفسها عن السؤال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام كيمياء الروح التي تحول التراب إلى ذهب، ونحول العادات اليومية إلى عبادات مقبولة. نتحدث اليوم عن النية، تلك السريرة الخفية التي إذا صلحت جعلت من ساعات عملك الطويلة ومن عرق يبينك المنهك صلاة متصلة ترفع إلى السماء. فما هو مفهوم العمل عبادة في ميزان القرآن؟ وكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم في سبيل الله ليشمل الساعين على أرزاقهم؟ وكيف نحول روتين الوظيفة إلى معراج نرتقي به في درجات الاستخلاف؟ حين نبحر في آيات القرآن الكريم نجد مشهدا ينضح بالتوازن العبقري بين حق الروح وحق الجسد. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من

0: بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأملوا هذا الانتقال الرباني السلس، لم يطلب القرآن من المسلم أن يبقى معتكفا في مسجده بعد انتهاء الشعيرة، بل أمره بالانتشار، والانتشار يعني الحركة والحيوية والتوزع في مناكب الأرض شرقا وغربا. ثم سمى الله التجارة والزراعة والصناعة والكسب باسم عظيم، فضل الله. فأنت حين تخرج من صلاتك لتفتح باب متجرك أو لتشغل حاسوبك في مكتبك، فأنت في رحلة بحث عن فضل الله. وهل يعقل أن يكون طالب فضل الله محروما من الأجر؟ قطعا لا، بل إن القرآن قرن السعي للرزق بالجهاد في سبيل الله في آية أخرى حين قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جعلهما في كفتين متوازيتين، لأن الذي يحمي حدود الأمة بسيفه يحتاج إلى من يحمي اقتصادها واستقلالها بمعوله وصنعته. إن العمل المهني ليس عقوبة دنيوية، بل هو شرف الاستخلاف الذي تتجلى فيه معاني الخلافة في الأرض. ومن هذه القاعدة القرآنية ننتقل إلى المدرسة النبوية، لنقف أمام حديث يعد بمثابة ميثاق عمل يصحح المفاهيم ويعيد صياغة النظرة للمهن. يروي الصحابي الجليل كعب بن عجرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، أي من قوته وسعيه للعمل، فقالوا متحسرين: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يقصدون لو أن هذه القوة صرفت في الجهاد والعبادة المحضة، فماذا قال المعلم الأعظم؟ هل وافقهم على هذه النظرة الضيقة لمفهوم العبادة؟ كلا، بل صحح المقياس قائلا: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يا لها من عظمة تزلزل القلوب، رسالة واضحة تعلن أن النية هي السحر الذي يحول التعب المادي إلى نور روحاني. إذا خرجت من بيتك قاصدا كفاية أولادك حتى لا يجوعوا فأنت مرابط في سبيل الله، وإذا خرجت لتوفر ثمن الدواء لوالديك فأنت في محراب عبادة، بل إذا خرجت لتكفي نفسك وتحفظ ماء وجهك من السؤال فخطواتك كلها مكتوبة في سجل الحسنات. إن الإسلام لم يطلب منا أن ننفصل عن الواقع لنكون عبادا، بل طلب منا أن ننزل معاني العبادة إلى قلب الواقع المهني والصناعي. وإذا أردنا أن نرى التطبيق الأعلى لهذه القيمة فلننظر إلى أرقى البشر، إلى الأنبياء الذين اصطفاهم الله. هل منعتهم النبوة وصلتهم بوحي السماء من أن تتلطخ أيديهم بطين الأرض أو نشارة الخشب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كان زكريا نجارا. هذا النبي الشيخ الجليل الذي كان يناجي ربه نداء خفيا في المحراب، هو ذاته الذي كان يمسك المنشار ويقوم الأخشاب ليكسب رزقه. وكذلك كان نوح يصنع السفن وموسى يرعى الغنم. لقد كانت أيديهم العاملة حجة على كل من يتكاسل باسم التوكل. ولننظر إلى حياة الصحابة كيف فهموا أن النية تحول الصنعة إلى قربة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، وذكر منها: وكسب حلال أكف به وجهي. وكان عمر بن الخطاب يقول للشاب إذا رآه متعبدا طيلة الوقت عالة على غيره: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان يعظم الصانع قائلا: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. إن قيمة الإنسان عند السلف الصالح لم تكن بما يملك من مال موروث، بل بما ينتج من عمل نافع مقرون بنية طيبة تنفع عياله وتغني أمته عن الحاجة للآخرين.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني العظيمة إلى واقعنا اليومي. كثير منا يستيقظ كل صباح يشعر بثقل الوظيفة ويتململ من روتين العمل ومشقته، ولكن ماذا لو غيرنا النية قبل أن نخرج من أبواب بيوتنا؟ إلى كل معلم يقف أمام سبورته، أنت لست مجرد ملقن لمنهج ومقرر، بل أنت وارث نبوة تبدد جهل العقول إذا احتسبت نيتك. وإلى كل طبيب وممرض في أروقة المستشفيات، أنتم لستم موظفين تنتظرون راتب آخر الشهر فقط، بل أنتم يد الرحمة التي تمسح ألم الموجوعين قربة لله. وإلى كل عامل نظافة أو مهندس في موقعه أو تاجر في متجره، عملكم هو عمارة الأرض التي أمر الله بها. إن تجديد النية كل صباح هو إكسير السعادة، حين تقول في نفسك: اللهم إني خارج لأغني نفسي عن الحرام ولأنفع مجتمعي بعمل متقن. فإن الثمانية ساعات التي تقضيها في عملك تكتب في صحيفتك كأنها ساعات من قيام الليل أو الرباط في محراب الدين. هذه هي روعة الإسلام، دين يحول رتابة الحياة المادية إلى نبض مستمر من الأجور الأخروية.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام حلقتنا هذه لندرك جيدا أن مكانة المرء لا تقاس بنوع مهنته بل بمقدار إتقانه لها وبنقاء نيته فيها. فالعمل الذي لا يصاحبه احتساب هو جهد ضائع في ميزان الآخرة، والعمل المتوج بالإخلاص هو جسر عبور نحو رضوان الله. نسأل الله العلي القدير أن يصلح نياتنا وطوياتنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا، وارزقنا إتقان الصنعة وحلال المكسب ويقين المتوكلين عليك. طابت معايشكم بالصدق والنية الصالحة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب

يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا

من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدن

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: به.
1: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحملي، لكن بلا قهر ولا تمدده. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحملي، لكن بلا قهر ولا تمدده. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. لازال الحديث حول الفوائد التي ختمنا بها مسألة الكلام في الصلاة، وهذه هي الفائدة كم؟ خمسة. شرعنا فيها في الدرس الماضي. طيب، وقال الترخيص في أموري تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحملي، لكن بلا قهر ولا تمدده. تقدم عن الكلام في ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة بغير ما يقال فيها، هل هو ناقض لها على العمد دون الخطأ أو ناقض لها مطلقا عمدا كان أو خطأ، لأنه أحدث فيها ما ليس منها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أو الجواز حيث قالنا وقال آخرون إيش يتكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه إلى آخر
5: ما لم يريد بذلك
3: أمر إلى آخر ما قال. شكرا. حيث ذكر هناك ثلاثة أقوال مكذاك، هذا الترخيص هذا مبني على إيش؟ مع القول الثالث مكذاك. وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه سبحان الله، تسبيح التحميل تكبير تهليله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وممن روي عنه هذا القول أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، قال لا بأس بأن يأتي المصلي بهذه الكلمات الأربع، قالهن مجتمعات أو متفرقات. واضحة؟ طيب، وإن عطست فاحمدي مدخول الحمد لله. طيب، نحن نعطي لك عبارة في هذا الموضوع للإمام نور الدين.
5: نعم شيخ.
3: من منكم يأتي بها؟
5: نعم شيخ. وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عين.
3: ما شاء الله ما شاء الله. أن يحمد الله، كيف أن يحمد الله؟ يعني أن لن،
5: نعم،
3: إذن أن لن، إذن كي بهن الفعل
5: ينتصب
3: منتصب كشاقني أن أزور القوم في الحلل. وأنت تقول أن إيش؟
5: أن يحمد الله،
3: أن يحمد الله، نعم،
5: بعد عطاسه في نفسه،
3: نعم،
5: وإن جهر فلا بأس،
3: نعم.
5: وكره بعضهم الجهر بها، وقيل إن جهر بها متعمدا فسدت صلاته.
3: أحسنت، أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. العبارة لمن؟
5: الإمام نور الدين السالمي، طيب، رحمه الله.
3: أحسن. تقدم الكلام على هذا. زين، وقد أتى التلخيص في أموري، في أموري تسبيحه التحميدي والتكبيري، تهليله وإن عطست فاحملي لكن بلا جهر للملك. طيب، ثم قال كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكون قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع لكنني أحكي به نزاع. من إذا سلم قبل تمام الصلاة خطأ، يظن أن الصلاة قد تمت، مثل تشهد التشهد الأول لصلاة المغرب وسلم، يظن أنه صلى كم؟ ثلاث، ثم تبين له أنه صلى ركعتين، ما كذا؟ أو صلى فريضة الظهر، يعني بعد أن تشهد التشهد الأول سلم ظاناً تمام الصلاة، ثم تبين له أن الصلاة غير تامة، ما كذاك؟
5: نعم.
3: هذا الكلام، نعم، في هذا الموضوع، ما حكم صلاته إذا سلم خطأ؟ أنتم عرفتم أنتم، لو قال في الصلاة، لو قال في الصلاة وهو يصلي مثلا في غير هذا الموضوع، السلام عليكم، كلام هذا ولا ما كلام؟
5: كلام.
3: ما حكم صلاته؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لكن نسلم خطأ يظن تمام الصلاة. الكلام فيه من سلم ظانا تمام الصلاة ثم تبين له بعد ذلك أن الصلاة ناقصة، هل تفسد صلاته بهذا السلام؟ أم لا؟ من هل تفسد صلاة ويستأنف الصلاة من جديد ولا يبني على صلاته؟ فالشيخ ذكر قال كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكون قد أخطأ، هذا من هيش من أجل المغتفر. كيف يفعل؟ يبني على صلاته، معنى يقوم ويكمل ما بقي من صلاته. إذا سلم فريضة المغرب سلم الركعتين وسلم، تذكر، عندما تذكر يقوم للركعة الثالثة، يقوم بالتكبير ولا بدون تكبير؟ مثل يقوم للركعة الثالثة كأنه لم يسلم، ثم يصل للركعة الثالثة وجلس التشهد الأخير ويسلم، وبعد ذلك ماذا؟
5: يسجد
3: يسلم. كذلك مثلا لو سلم من ركعتين في فريضة الظهر، سلم السلام عليكم ورحمة الله ثم تذكر، يقوم ويأتي ركعتين الأخريين ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم، وبعد أن يسلم ماذا؟
5: يسجد
3: يسجد السهو. واضحة؟ طيب، زين، دليل هذا القول على أن السلام غير ناقض الصلاة إذا أتى به خطأ حديث ذو اليدين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين، ما كذا؟ انصرف من ركعتين فقال ذو اليدين أقصت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس
5: نعم.
3: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، نعم،
5: فصلى اثنتين أخرين،
3: فصلى اثنتين أخرين، صلى، شكرا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم
5: سلم
3: ثم كبر فسجد مثل سجوده
5: أو
3: أطول ثم
5: رفع.
3: واضحة؟
5: نعم.
3: طيب، زين، زين، لكن قالوا بشرط إذا تذكر يبني على صلاته إذا تذكر قبل أن يتكلم بكلام دنيوي، أو قبل أن ينصرف عن القبلة، أو يقوم لصلاة أخرى. يتكلم بكلام دنيوي لكل حال، ثم تذكر يستأنف الصلاة. لأن يتكلم هنا على بغير ما يقال فيها، والكلام منهي عنه في الصلاة. وعرفتم أن الكلام في الصلاة ناقض لها، سواء كان عمدا أو خطأ، ما كذلك؟
5: نعم.
3: وكذلك يبني إذا انصرف عن القبلة، سلم انصرف عن القبلة ثم تذكر أنه سلم ركعتين. طيب هنا يستأنف الصلاة ولا يبني؟
5: يستأنف
3: الصلاة. وكذلك يبن إذا قام لصلاة أخرى، قام يصلي السنة سلم ثم قام يصلي السنة، أو مثلا فريضة الظهر يجمع بين الصلاتين وقام لفريضة العصر، بعد أن قام تذكر يبني ولا يستأنف؟
5: يستأنف.
3: وبعض العلماء قال يبني ما لم يحرم للصلاة الثانية، وبعض العلماء قال يبني ما لم يصلي ركعة كاملة من الصلاة الثانية. وهناك أقوال أخرى، سمعتم؟ هي يقولان ما لم يتكلم أو ينصرف عن القبلة أو يقوم لصلاة أخرى. فإذا تكلم بكلام دنيوي أو انصرف عن القبلة أو قام لصلاة أخرى ثم تذكر فإنه يستأنف الصلاة. ما معنى يستأنف الصلاة؟ من قبل الحسنات بتوجيه، بإقامة وتوجيه وإحرام، أكذا إلى آخر. زين، كذلك التسليم فيها خطأ الركعتين إن يكون خلا خطأ. قيس السيد يقول كيف يعني ما لم يتكلم؟ من يتكلم وقع كذا في الحديث في حديث اليدين. حديث اليدين قال قصرت الصلاة نسيت يا رسول الله، ما كلام هذا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال أصل أخذ اليدين متكلم؟ قالوا
5: نعم.
3: قالوا نعم، ما كذلك؟ طيب هذا يحمل على إيش؟ هذا كان يحمل أن هذا الكلام وقع إيش؟ قبل نسخ الكلام في الصلاة. وتعرفتم ما تقدم الكلام على أن الكلام حرم مرتين، ففي مكة حرم إلا لحاجة، وهذا من الحاجة هذا، وفي المدينة حرم مطلقا. وسيأتي الكلام على أن القائلين بجواز الكلام لإصلاح الصلاة يحتجون بهذا الحديث. مر معكم في حديث نص الأول للإمام نور الدين، يعلم أن كل من تكلم
5: في صلاته عامدا
3: لغير
5: معنى،
3: غير معنى، فهذا قول معنى. لكن القائلون بعدم الجواز قالوا هذا محمول عليه أنه قبل نسخ الكلام في الصلاة. واضحتوا؟ طيب زين. كذلك التسليم فيها خطأ الركعتين إن يكون قد أخطأ. وقال حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. وقال حكى في ذلك الإجماع، يعني هذا القول بأنه يبني ولا يستأنف، بعض أهل العلم حكى فيه إجماع. وما الإجماع؟ ما في خلاف، معناه أن أجمعوا على إيش؟ على أن التسليم في الصلاة خطأ إذا سلم الركعتين، أنه يبني على صلاته وليس عليه يستأنف. وقال حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. الشيخ يقول بس فيها خلاف بين هذا، بعض أهل العلم قال إذا سلم لكن حال يستأنف في الصلاة. لماذا؟ لأن يعتبر هذا إيش؟ كلام في الصلاة، أليس كذلك؟ كلام في غير محله، سلام في غير محله، لأن سلم قبل تمام الصلاة. وقول موجود بأنه يستأنف في الصلاة، لكن الأكثر هي الأكثر على أنه مركب
5: يبني.
3: طيب زي الشيخ قال وقال حكى في ذلك الإجماع، مو قال حكي، قال حكى في ذلك الإجماع، يشير إلى كلام الشيخ الصايغي. الشيخ الصايغي في ألجوزتي من حكى الإجماع، إيش قال؟ قال لا بأس بالتسليم خطأ فيها، لا بأس بالتسليم خطأ فيها، وفيه إجماع فكن أكمله فقيها. لا بأس بالتسليم خطأ فيها وفيه إجماع فكن فقيها. ومما حكى الإجماع أيضا في هذا الشيخ عبد العزيز في شرح الرأية، في شرح الرأية واضحة؟ نعم. طيب، وقال الترخيص في أموري تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحملي لكن بلا جهر. طيب، قد يسأل منكم سؤال، يقول هل للشيخ الصائغي في هذا الموضوع كلام؟ نعم. قال وقيل من حوقل في الصلاة وسبح الرحمن ذنهبات نقضا أرى ذاك وأي نقض، طوبى لمن كل الفروض يقضي. وبعض أهل العلم قد تكلم لا نقض في كل الذي أكبر
6: تقدم.
3: زين، صدق، شكرا. هش البيتين؟ قال وقيل من حوقل في الصلاة وسبح الرحمن ذا الهبات نقضا أرى ذاك وأي نقض، طوبى لمن كل الفروض يقضي. وبعض أهل العلم قد تكلم لا نقض في كل الذي تقدم. قلت بيتين؟
6: نعم.
3: قال بيتين؟
6: نعم.
3: هات لقمان بيتين.
7: وقيل من حوقل في الصلاة. نعم. وسبح الرحمن ذا الهبات.
3: نعم.
7: نقضا أرى ذاك وأي نقض.
3: نعم. طوبى لمن كل الفروض
5: يقضي.
3: يقضي. أنت ما أكمل. أكمل أحمد. هذا.
8: وقيل من حوقل في الصلاة وسبح الرحمن ذا الهبات نقضا أرى ذاك وأي نقض، طوبى لمن كل الفروض يقضي. وبعض أهل العلم قد تكلم لا نقض في كل الذي تقدم.
3: تقدم. أحسن، شكرا. طيب، ممكن تقرأ أبيات وتكون محفوظة معكم. وقالت تلخيصه.
7: نعم.
3: قرأ الأبيات وقالت تلخيصه بموري.

0: وبعض أهل العلم قد تكلما لنقض في كل الذي تقدما.
1: طيب شكرا أحسنت، بارك الله فيكم وسدد خطاك ويسر أمورك وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله العظيم.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف ومعينات.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله يشرق الصباح فتمتلئ الآفاق بفيض إشراقته، فتسلك نفوس إليه سبيلا ناطقا بهباته. سورة الكهف زاد النفوس المؤمنة ومدرستها الوضاءة ومنهلها العذب، تمنحنا ما يعين على الثبات وتغرس في القلوب أسباب الصبر وترشد إلى مفاتيح النجاة. يجد المتدبر لآياتها المباركة أنها قد افتتحت بتعظيم القرآن الكريم الذي لم يجعل الله له عوجا، هذا النور المبين الذي يهدي للتي هي أقوم، فهو معين لا يضاهى للصابرين، يجعلهم على ارتباط وثيق بوحي الله بتلاوته وتدبره وما يدعو إليه من صالح العمل. فالنفوس حينما تمتلئ بآيات كتاب الله هانت عليها كل شدة وثبتت حين تقلب الأحوال. ونجد السورة الكريمة مرشدة إلى العديد من معينات الصابرين، فهي توجه إلى الصحبة الصالحة، فالمؤمن قوي بإخوانه ويزداد عزيمة ببيئته الطيبة المشجعة على الخير والثبات على الحق. ومن صبر صامدا وفر بإيمانه عن الفتن آواه الله إلى رحاب رحمته، ومن صدق مع الله حفظه الله مهما ادلهمت الخطوب. وسورة الكهف تلهم النفوس صبرها وثباتها أمام فتنة نعم الأموال والأولاد، وأن شكرها سبب دوامها، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقوق المجتمعية التي لا تتخلى عنها النفوس المؤمنة لصون المجتمع من تداعيات كفران النعم والغرور. وفي السورة المباركة إرشاد لهذه النفوس لتصبر على ما يقدره الله من أقداره التي قد تخفى حكمتها، فكم من أمر يسوء النفس ظاهره إلا أن الرحمة كامنة فيه، وكم من تأخير فيه خير مع صمود المؤمن على منهجه فيما يراه ظاهرا فينبه ويوجه. وفي سورة الكهف نجد إلهاما بالصبر في ميادين الأعمال والإصلاح، والتجمل صبرا ونزاهة عند امتلاك القوة وتسخيرها في إرساء العدل وخدمة الناس وصون بلدانهم من العبث والفساد. معين سلسل عذب، وظل هانئ رحب، به يتبدد الكرب، فقم نتلو كتاب الله. هيا بنا لله ربنا، فثم كهف رحيب فيه تربية للقلوب على الصبر صمودا بآيات كتاب الله، وثباتا على منهاجه، واطمئنانا بحكمته، وسعيا على سبيل هدايته.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ليثبت الذين آمنوا، ووقفنا عند صلة الموصول وهي آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. آمنوا، آمن فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية آمنوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، ويجوز في هذه الجملة أن تكون في محل نصب لأن الاسم الموصول في محل نصب، على رأي من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول. والجملة الفعلية يثبت الذين آمنوا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فقد تقدم أن هناك أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ولام التعليل حرف جر، وحرف الجر ليس داخلا على الفعل ولا يجوز أن يدخل على الفعل، بل هو داخل على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. وعلى هذا تكون الجملة الفعلية يثبت الذين آمنوا جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، وتقدير الكلام لتثبيت الذين آمنوا. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وقد تعلق بالفعل نزل، نزله ليثبت الذين آمنوا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين الفعل نزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نزل. والجار والمجرور ليثبت الذين آمنوا في محل نصب على أنه مفعول لأجله أو مفعول له، وتقدير الكلام نزله روح القدس من ربك بالحق تثبيتا للذين آمنوا. ولذلك وقع العطف عليه وهدى وبشرى للمسلمين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هدى اسم معطوف منصوب

0: وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، وألف هدى محذوفة في وصل الكلام عند التنوين لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما التنوين، فإن التنوين نون ساكنة والساكن الثاني هو الألف، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. ويجوز في هدى أن يكون له صلة بفعل مقدر إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة وتقدير الكلام، ونزله هدى وبشرى للمسلمين، وعلى هذا فيكون العامل في هدى فعلا مقدرا. ويجوز في هدى على هذا الوجه إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة أن يكون هدى حالا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها والتقدير ونزله هاديا. ويجوز في هدى أن يكون مفعولا لأجله والعامل فيه ذلك الفعل المحذوف إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة، وعلى هذا نقول في الإعراب هدى مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وبشرى، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بشرى اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور. للمسلمين جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. المسلمين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. واللام يجوز أن يكون متعلقا بكلمة بشرى وهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، فهي مصدر أو اسم مصدر. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة بشرى، بشرى للمسلمين. ويجوز في الجار والمجرور للمسلمين أن يكون صفة لكلمة بشرى، فقد وقع الجار والمجرور بعد نكرة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية بعد النكرة صفة، وعلى هذا فالجار والمجرور للمسلمين في محل نصب صفة لكلمة بشرى، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة للمسلمين أو تكون للمسلمين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثالثة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في الواو أن تكون واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واللام يجوز أن تكون لام التوكيد، ويجوز أن تكون اللام الموطئة للقسم، وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب قسم، وتقدير الكلام على سبيل التقريب للمعنى: وربك لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وعلى هذا تكون هذه الجملة جوابا لقسم مقدر. واللام على الوجهين كانت للتوكيد أو كانت اللام الموطئة للقسم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا، بل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. والفعل نعلم يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، وقد سد مسد المفعولين في هذا الموضع أن وما دخلت عليه، أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أن أخت إن، وهي حرف نصب ومصدر أو حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وسيقت أن في هذا الموضع لتكون حرف مصدر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها، فإن المشهور في أن كما هو الحال في أخواتها أنها تنصب وترفع، وهناك لغة أنها تنصب الجزئين، وهناك لغة أنها ترفع الجزئين، وقد عرض لهذه اللغات وهذه الأساليب من أساليب العربية إمام اللغة الأكبر، وهو الإمام العوتبي في كتابه الإبانة. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والميم حرف دال على جمع الذكور أو دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر أن يقولون إنما يعلمه بشر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يقولون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إنما يعلمه بشر مقول القول، وقد صدر مقول القول بإن، وكسرت همزة إن لأنها واقعة بعد القول، وإذا كانت همزة إن واقعة بعد القول لزم أن تكسر، ولهمزة إن حالات ثلاث، فتكون واجبة الكسر، وتكون واجبة الفتح، وتكون جائزة الوجهين. وهذا الموضع موضع من مواضع الوجوب، إلا أن إن في هذا الموضع كفتها ما عن اختصاصها لا عن العمل وحده، فإن الأصل في إن أن تدخل على جملة اسمية، وقد دخلت في هذا الموضع على جملة فعلية لأن ما كفتها عن اختصاصها. وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتوكيد، فإنهم أتوا بإن للبرهنة على صحة كلامهم الذي لم تصدقه نفوسهم قبل أن يصدقه غيرهم، ولذلك احتاجوا إلى هذه المؤكدات ليكون ذلك مصدقا في أنفسهم التي لا تصدق ذلك أصلا، وليكون مصدقا عند غيرهم أيضا. ولعل التوكيد من أقل المعاني التي تأتي عليها إن في القرآن الكريم. وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب كف إن عن اختصاصها، فدخلت على جملة فعلية وهي يعلمه بشر. نقف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ عصام الشايع يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم.

0: استمعنا وإياكم لآية من الذكر الحكيم تلاوة القارئ عصام الشايع.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله ولا سآمة، لأننا نود أن نقف حيالها وقفات.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: لدي سؤال يشغلني منذ الحلقة السابقة.
2: وما هذا السؤال الذي شغل بالك يا أحمد؟
1: قد ذكرت يا أستاذنا أن هذه الجملة من هذه الآية، وهي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنها وردت على قراءتين، فهل لا تذكرنا بالقراءتين وتحدثنا عن الفرق بينهما؟
2: القراءة الأولى قراءة حفص عن عاصم وغيره من المقرئين، واتخذوا بصيغة الأمر. أما القراءة الثانية فقد قرأ بها ورش عن نافع، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
0: إذن فما الفرق بينهما يا أستاذنا؟
2: الفرق بينهما من حيث المعنى واضح. أما على قراءة الماضي واتخذوا، أي على قراءتها بصيغة الماضي واتخذوا، أي واتخذ الناس في وقت رسالة إبراهيم عليه السلام من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذ المؤمنون بإبراهيم من مقام إبراهيم مصلى. وعلى القراءة الثانية يكون أمرا للمسلمين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك على حذف قول تكون هذه الجملة مقولة له.
0: مقولة له؟
2: نعم، أي وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا إذا أريد الأمر لأولئك المؤمنين بإبراهيم عليه السلام. واتخذوا أي وقلنا للناس اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وقلنا للناس أيضا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا أريد بالخطاب أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر ابتداء لهم، واتخذوا فهو تشريع جديد، أي واتخذوا يا أيها المسلمون من مقام إبراهيم مصلى.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
2: قلنا إن الأمر إذا أريد به تشريع اتخاذ المقام مصلى أو من المقام مصلى لهذه الأمة، فيكون الأمر موجها لها خاصة. وإن كان المقصود بالأمر ما وقع في ذلك الوقت فيكون مقولا لقول وقلنا اتخذوا، فالخطاب موجه أولا بالدرجة الأولى إلى تلك الأمة التي آمنت بإبراهيم عليه السلام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن نوع الأمر هنا في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
2: هي صيغة تقتضي الوجوب، فما خاطب الله به عباده من تشريعات يحمل على الوجوب ما لم تصرف الأمر قرينة من الوجوب إلى الندب، فإذا صرفته من الوجوب إلى شيء آخر، ندب أو استحباب أو تأنيس أو تكوين أو غير ذلك من معاني صيغ الأمر المجازية، فإنه يحمل عليها. لكن إذا لم يدل دليل على أن المراد بالأمر غير الوجوب فهو يكون للوجوب طبعا.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المراد هنا بمقام إبراهيم؟
2: جميل، مقام إبراهيم مكان قيامه للدعاء والصلاة، فإذا كان قبل بناء البيت فيكون المراد بالمقام المكان الذي دعا فيه إبراهيم وصلى، وإذا كان هذا الأمر بعد بناء البيت فيكون المراد بالمقام هنا الكعبة المشرفة أو ما حولها من الأماكن التي يعظم الله فيها، وفي مقدمتها المسجد المحيط بالكعبة، وربما شمل منى وعرفات وغيرها من المواقف والمشاعر التي يذكر اسم الله فيها.
1: ولكن يا أستاذنا، هل لا تخبرنا عن أصل اشتقاق هذه الكلمة مقام؟
2: المقام موضع الإقامة أو المكان الذي يقوم فيه الشخص، أما مصدر أقام فالمقام، فرق بين المقام والمقام.
1: وكنت أود أن أسألك عن ذلك يا أستاذنا.
2: جميل جدا، جاءك الجواب بدون سؤال. المقام مكان القيام، والمقام الإقامة، تقول أقمت مقاما وأقمت إقامة، قمت مقاما أي في موضع قيام.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما المقصود بقوله مصلى؟
2: جميل. مصلى أي مكانا للصلاة، والصلاة كانت في الأصل الدعاء، ثم بعد ذلك شرع الله مع الدعاء إضافات أخرى كالقيام والقعود والقراءة والركوع والسجود، فصار المصلى مكانا للصلاة المعهودة التي نصليها الآن، وخصوصا إذا قلنا إن الأمر موجه إلى أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالمصلى مكانا للصلاة التي هي العبادة المخصوصة.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هناك مقام إبراهيم وهناك حجر إبراهيم، فما الفرق بينهما؟
2: هناك المقام والحجر، الحجر الذي كان يضع عليه قدميه حينما كان يرفع قواعد البيت، وقد ورد أن بعض الصحابة شاهد آثار أصابعه وآثار قدميه، لكن من كثرة المسح امتحت تلك الآثار، فيكون المقصود هنا بالمقام الحجر الذي كان يضع عليه قدميه، ولكن الأولى أن يكون المقام هنا مرادا به الكعبة، ومرادا به المسجد الحرام، ومرادا به تلك الأماكن التي جعلها الله مشاعر يذكر فيها اسمه.
1: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا لهذه الحلقة،
2: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، ونقف حول قوله سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب

كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج

من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعض

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر هذه الآيات العظيمات من كلام الله عز وجل في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. أيها الإخوة والأخوات، سنجد في هذا المشهد العظيم كيف أن الله تبارك وتعالى ينقلنا في الأسلوب القصصي في قصص القرآن الكريم من محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، وأنه هو الذي ابتدأ هذا الحوار، وأنه كان يستخدم الأسلوب العقلي المنطقي، وكيف أنه انتقل من الحديث عن آلهتهم إلى الحديث عن الله تعالى وعن صفاته، ليثلث إبراهيم عليه السلام ينقلنا المشهد من بيان صفات الله عز وجل إلى الدعاء والضراعة وذكر الآخرة. وهذا الأسلوب ينبغي لنا نحن الآباء المربين أن نستخدمه مع أبنائنا في تربيتنا لهم، مع طلابنا ومن نعلمهم هذا المسلك الجميل الرائع، كيف يدخل في القصة المثل، كيف يدخل في القصة الدعاء، كيف يدخل في القصة العقيدة. وبالتالي من روائع الأمور عندما تجد ذلك الأب أو الأم وهي تحكي لصغيرها قصة، ربما في أي وقت أو ربما قبل النوم أحيانا، فتدخل في هذه القصة قراءة القرآن، فتقول كان هنالك ولد ذكي ومجتهد ومتعلق بالقرآن الكريم، وكان في الفصل الدراسي، وسأله المعلم، سأل هذا الولد من يحفظ شيئا من القرآن، فرفع هذا الولد يده وأذن له الأستاذ بأن يتحدث، قال ماذا تحفظ؟ فبدأ هذا الولد يقرأ سورة الإخلاص، بصوت جميل، فيبدأ هذا الحاكي يقص يتلو هذه السورة العظيمة بالترتيل، قل هو الله أحد الله صمد بعد البسملة بصوت جميل مرتل. ثم كان من هذا المعلم أن أثنى على الطالب، وربما أعطاه هدية، وربما يعني

0: علمه أن سورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، أن في القصة مثلا قال: وجلس الولد عندما أراد التلاوة جلسة مؤدبة بهذا الأسلوب، فتعلم الولد من القصة كيف أنه إذا قرأ القرآن جلس تلك الجلسة التي فيها تعظيم لكلام الله عز وجل. فهذه أمور ينبغي أن نستقيها من القرآن الكريم من خلال الأسلوب كما ذكرنا، كيف ينتقل القرآن من صورة إلى صورة ويعلمنا مجموعة من الدروس والعبر من خلال القصة. فكذلك ينبغي أن تكون قصصنا لأبنائنا وبناتنا. نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يكلأهم بعين رعايته وحفظه، وأن يحفظكم وأبناءكم، وأن يحفظ لنا هذا الوطن المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لآلائك.

0: اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا،
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أهلا بكم على موجات إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، المصحف المرتل، تلاوة القارئ سعيد بن مسلم المحيقري.